0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة هود.
1: في ميزان النوايا.
2: إن في شريعتنا الغراء مجال رحب وخصيب في استثمار العادات الحسنة لترتقي بصاحبها في أعالي مراتب الرضا من الله والتدرج في منازل الصالحين المحسنين. فعندما تقترن العادة الحسنة بنية صالحة فإنها تتحول مباشرة إلى عبادة تزيد من أجر صاحبها في الحسنات وتحط عن كاهله السيئات. كثيرا ما يعرض للمسلم في حياته من حاجات ودفع للكربات يلجأ معها إلى دعاء الله عز وجل، وهذه عادة وفطرة في حياة المسلم. ولكن الدعاء في ميزان النوايا عبادة وفضل عظيم. الدعاء من أجل العبادات وأحبها إلى رب البريات، وهو سمة العبودية واستشعار الافتقار لله والانكسار بين يديه. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. وأيضا مستمعين الكرام، الدعاء في ميزان النوايا طاعة وامتثال لأمر الله عز وجل، وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والدعاء في ميزان النوايا أفضاله كثيرة: سبب لدفع غضب الله وسلامة من العجز، وسبب لرفع البلاء والداعي في معية الله. يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني.
1: في ميزان النوايا.
3: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة المدثر حتى سورة النبأ.

فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة المدثر حتى سورة النبأ.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مهنا المهنا من سورة الأحقاف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض؟

إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء

هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم، وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.

ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي

نعمل ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أفٍ لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي أتعدانني أن أخرج وقد خلت

عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد

ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مهنا المهنا من سورة الأحقاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل وحده بالنعم، الحمد لله المتصرف في خلقه بحكمته وعدله، الحمد لله الذي بيده الحكم والأمر، الحمد لله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الحمد لله اللطيف بعباده وهو الرؤوف الرحيم، الحمد لله المطلع على الضمائر والنيات، عالم الظواهر والخفيات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم، وبارك لهم في أزواجهم وذرياتهم ما أبقيتهم، واجعلهم شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك قابليها.
3: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة القصص.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ
1: عبد الولي الأركاني من سورة القصص.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا

معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم، الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة، وشكرك عند كل نعمة، والصبر عند كل بلاء، وارزقنا قلوبا خاشعة لذكرك، واجعلنا ممن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل لطاعتك ويسعى لمرضاتك ويرغب فيما عندك، واجعل ثواب أعمالنا جنتك، وتجاوز عن ذنوبنا بعفوك، وألبسنا عافيتك، وأتمم علينا نعمتك، ووفقنا لشكرها يا رب العالمين. اللهم يا من تجود وتسمح،
وتعطي

تعطي وتمنح وتعفو وتصفح، يا من أنت في جلالك عظيم وبعبادك رحيم وبمن عصاك حليم ولمن رجاك كريم. اعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، واشف مرضانا وعاف مبتلانا، وارحم موتانا وفرج همومنا ونفس كروبنا، واسترنا بسترك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نورا منك يغشانا، وعينا منك ترعانا، وعفوا منك يشملنا، ورضا منك ينير لنا دروب دنيانا وآخرتنا. اللهم اجعل لنا لسان صدق يسمع، وعمل حق يرفع، وأجرا مضاعفا لا يقطع، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم هب لنا نفوسا راضية وصدورا من الهموم خالية، وقلوبا بحبك صافية، وأتم علينا العافية. اللهم إن نمنا على ضيق فأيقظنا على فرج، وإن نمنا على حزن فأيقظنا على فرح، وإن نمنا على عسر فأيقظنا على يسر. اللهم كن جبرنا حين نكسر، وكن يقيننا حين تعلم أننا نظلم، وكن نورنا وهدانا حين نسقط ونتعثر. اللهم لا تشغل عقولنا بما يقلقها، ولا قلوبنا بمن لا يرحمها، ولا وقتنا بما لا ينفعه، وكن لنا وكن معنا، واجعلنا بك أقوى وأغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع والخوف

آلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. إن

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد لله رب العالمين

يجرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي الأنبياء والحج.

العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي

وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم

وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين.

وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟

فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوقت.

الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد

أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد

ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي الأنبياء والحج.
2: وآية لهم آية لهم.
3: للقرآن العظيم تأثير عجيب في نفوس سامعيه، وقد جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا. ومن ذلك أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا من سادات قريش وكان معارضا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن قومه في أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كي يفاوضه في أمر دعوته، فكان مما قال له: يا ابن أخي، إنك إن كنت إنما تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك شيطان لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب، إلى آخر ما قال. حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: فاسمع مني. قال: أفعل. فقرأ عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، إلى أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وكان عتبة منصتا وقد ألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما، فلما سمع هذه الآية قفز وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ناشدتك الله والرحم، إلا سكت. هذا دليل على تأثير القرآن على نفوس سامعيه. لم يستطع هذا الرجل أن يتمالك نفسه حينما سمع تلك الآية إلا أن يناشد النبي صلى الله عليه وسلم بالرحم أن يسكت.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في المنطقة الشرقية على موجات الإف إم: الدمام 90، الهفوف 90.4، حفر الباطن 89.6، الخفجي 88.2. على موجات الإف إم
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد اللحدان من سورتي القلم والحاقة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد اللحدان من سورتي القلم والحاقة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.

0: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم اليوم عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
1: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
0: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند الواحدة مساء.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة إبراهيم.

0: آباءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
1: يقول الله تعالى مخبراً عن موسى عليه السلام حين ذكر قومه بأيام الله عندهم ونعمه عليهم إذ أنجاهم من آل فرعون وما كانوا يسومونهم به من العذاب والإذلال، حين كانوا يذبحون من وجد من أبنائهم ويتركون إناثهم، فأنقذ الله بني إسرائيل من ذلك، وهذه نعمة عظيمة، ولهذا قال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، ففي ذلك نعمة عظيمة من ربكم عليكم أنتم عاجزون عن القيام بشكرها. وقد يكون المراد هذا المعنى، أو يكون المراد أن فيما كان يصنعه بكم قوم فرعون من تلك الأفاعيل ابتلاء واختبارا عظيما، كما قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون.
0: وإذ تأذ

0: شديد.
1: واذكروا يا بني إسرائيل إذ آذنكم ربكم وأعلمكم بوعده لكم لئن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منها ولئن كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموها إن عذابي لشديد، وذلك بسلبها عنكم وعقابه إياكم على كفرها.

0: وقال موسى عليه السلام: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله غني عن شكر عباده، وهو الحميد المحمود، وإن كفره من كفره، كما قال تعالى: فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. وفي صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، فسبحانه وتعالى الغني الحميد.
1: ألم يأت

0: في هذه الآية خبر مستأنف من الله عز وجل لهذه الأمة، حيث يقص علينا خبر قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسل مما لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل، فقد أتتهم رسلهم بالحجج والدلائل الواضحات القاطعات، فوضع أولئك القوم أيديهم على أفواههم تكذيباً لرسلهم، وردوا عليهم قائلين: لا نصدقكم فيما جئتم به، فإن عندنا فيه شكاً قوياً.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة مريم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا

نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن

وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ

0: تسمع لهم ركزا. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة مريم.
2: أسفر الصباح عن
3: أمل جديد،
4: ننطلق إليه بعزم ويقين
3: وتوكل على الله،
4: نعم المعين،
3: اللهم
4: بك أصبحنا،
5: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم متابعينا ومستمعينا الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة وأسبوع إطلالة جديدة برفقتكم المميزة كالمعتاد من برنامجكم اللهم بك أصبحنا. في بداية الحلقة هذه اليوم الأحد الثاني من شهرنا الرابع من عام 1448 من الهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: أرق التحية من فريق البرنامج في الإشراف العام في حان السبيعي، وفي إدارة المحتوى عبد الله الزهراني، وفي التنسيق بندر الحسين،
5: في رئاسة التحرير إبراهيم شايع، في الإعداد والتقديم زميلي خالد المصري، ومحدثكم سلطان الربيع.
4: نضيف كذلك عمر سبيعي وعبد الرحمن الحوطي في الإعداد، في التنفيذ على الهواء زميل سعد الدوخي، والمخرج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
7: قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة:
8: بسم الله الذي لا يضر،
7: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات فلم يضره شيء.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ما أجمل حقيقة أن يبدأ الصباح دائما بالقرب من الله جل في علاه، ابتداء بصلاة الفجر ومرورا بالأذكار واللجوء والتضرع إلى الله عز وجل، والشعور ذلك الشعور بأنك مستند إلى هذا الركن الركين، معتمد عليه جل في علاه. فاللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، عليك متوكلين يا أرحم الراحمين.
5: اللهم آمين. صباح الخيرات والمسرات لكم مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم، حلقة جديدة وانطلاقة أسبوع جديدة، إن شاء الله تكون ممتعة ومفيدة معكم وبمشاركاتكم وإثرائكم. اليوم نتحدث عن موضوع أساس وشيء من أصل هذه الحياة، يعني تعلم خالد يمكن من أوائل الحكماء الذين عرفتهم البشرية أشخاص ثلاثة جلسوا يتناقشون في ما هي، ما أصل المواد في هذه الحياة. وإحنا ربما لدينا إجابات في القرآن الكريم، ولكن نتحدث عن حضارات أخرى، فمنهم من قال أصل كل شيء الماء، وقال آخر لا، أصل كل شيء النار لأنها متحركة وعندها طاقة وعندها قوة،
4: حلو.
5: وقال الثالث أن أصل كل شيء الهواء، وقال غيرهم أصل كل شيء
4: تراب.
5: التراب نعم صحيح، على الأشياء اللي هي فعلا هي الأصول الأربع للمواد الأساسية في هذه الحياة. فواضح أن إحنا بنتكلم عن إيش؟
4: عن شيء أنت للتو فتحت،
5: أكيد ما راح نتكلم عن النار.
4: أنت فتحت للتو قنينة مغلقة فيها هذا السائل العجيب العظيم الذي هو أصل في كل شيء، كما قال ربنا جل في علاه: وجعلنا من الماء كل شيء حي.
5: أي والله.
4: إيه حديثنا أيها الكرام عن الماء في رؤية 2030، أساسا لماذا وضع في في في الرؤية؟ ما أهمية ذلك؟ وكيف هو واقعنا مع المياه هنا؟ وكيف نتعامل نحن مع المياه؟ كيف تتعامل الدولة بمؤسساتها باستراتيجيتها مع هذا العنصر الأساس في هذه الحياة؟
5: نعم، إذا سنتحدث أيها الكرام عن هذا السر العظيم من أسرار هذا الكون، عن بديع خلق الله تبارك وتعالى في هذا الشيء العجيب، وأيضا عن موضوع حلقتنا الرئيس وهو المملكة ورؤيتها وما يتعلق بالماء، ما يتعلق بالصعوبة والشح في المنطقة بشكل عام لمصادر المياه، فما يتعلق بأننا في طبيعة أغلبها صحراوية، ما يتعلق بهدر الماء وترشيد استهلاكه، ما يتعلق أيضا بالجهود الجبارة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية منذ عقود، سواء من مشاريع تحلية المياه، من الخزانات الكبيرة الاستراتيجية، من الخطط الكبيرة المتعلقة ب أيضا مكافحة التصحر وغيرها من الأمور التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الماء. شاركونا أيها الكرام، وشاركونا أيضا على سؤال الحلقة الذي يقول لكم:
4: برأيك مستمعنا الكريم، كيف نحل مشكلة الإسراف في الماء في أسرنا ومحيطنا؟ هل هناك بالفعل إسراف؟ بيني وبينك يعني، أنت يا من تستمع وأنت يا من تستمعين، هل تسرف بالماء؟ ما صورة الإسراف التي يعني وقعت ونقع فيها نحن كأخطاء في التعامل مع الماء، ونصبح نسأل الله السلامة والعافية من يسرف بالماء؟ أكيد بغير قصد، لكن يحصل هذا. وكذلك فيما ترى حولك، الأخطاء التي تتكرر تقول يا الله متى الناس تعي خطورة هذا، لما تعامل مع هذا الموضوع بالطريقة الفلانية. اليوم اتصل بينا على الهواء على 011-405-2999 وشاركنا الفكرة والتجربة والرؤية حول هذا الموضوع. طيب نروح لفقرات الحلقة،
5: نروح لها على السريع معنا أيها الكرام. بعد قليل إن شاء الله هدايات من آيات مع الزميل
4: سلمان
5: العمري، وبعدها إن شاء الله سيكون معنا مساجدنا، وهي أيضا من الفقرات الجديدة عن مكانة المسجد في الإسلام. السابعة الجولة الصحفية مع نايف الحربي، بعدها بربع ساعة فقرة ليس كمثله شيء، وهي فقرة عن أسماء الله الحسنى
4: بمشيئة الله عز وجل. عند السابعة والنصف ضيف حلقتنا الدكتور نايف بن سعود البلوي، وهو أستاذ الهندسة بجامعة طيبة وخبير في البيئة والاستدامة. عندنا تغطية الجمعيات الأولى عند جمعية صمود، نقترب أكثر من هذه الجمعية، والتغطية الثانية عند 8:05 تقريبا، وحديث عن جهود المملكة في رفع كفاءة استخدام المياه وتعزيز الاستدامة مع المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه مائي.
5: التغطية الأخيرة أيضا متعلقة بالقطاع المائي، وحديثنا في هذه المرة سيكون مع المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمياه، وحديثهم عن تعزيز كفاءة القطاع وتوطين الصناعات وتقنيات المياه. المزيد من التلاوات المختارة سوف تستمعون لها حتى الساعة 8:30 بإذن الله تعالى. أكيد ما يجمل هذه الحلقة هي اتصالاتكم ورسائلكم على 011-405-2999
4: حلو هذا رقم جديد،
5: وعلى الواتساب على منصة إكس. فأهلا بكم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
0: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600، وباتصالاتكم على الهاتف رقم
0: 011-405-2999.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
3: هدايات من الآيات.
9: سورة الملك.

0: ذرأكم أي أوجدكم، لو أن أحدنا عاش بدل العمر أعمارا متطاولة يشكر الله فيها على نعمة واحدة من نعمه ما وفاه قليلا من حقه، أفلا نستحي من تقصيرنا؟ ما شكر الله حق الشكر من لم يسمع مواعظ الله تعالى وينظر آثار عظمته وقدرته ويتفكر بآياته وآلائه. خلق الله الخلق وبثهم في الأرض ليعمروها بالحق والعدل، وإنه لجامعهم مرة أخرى وسائلهم عما استخلفوا فيه، أقاموه بحقه أم ضيعوه؟
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: حياكم الله من جديد، شكرا للزميل سلمان العمري، وعودة إلى الحديث عن موضوعنا في هذا الصباح عن الماء في رؤية 2030. يعني لو قرأنا في الرؤية نجد أنها تصف الماء بأنه ثروة وطنية نادرة، مثل ما تفضلت في البداية، الموارد المائية في هذه البقعة الجغرافية من الأرض سبحان الله فيه شح، وسبحان الله قد يعني لاحظنا يعني من قبل 25 سنة 20 سنة كانت هناك بعض المياه الجوفية التي يعني يراها الناس بشكل طبيعي وقريب من سطح الأرض، الآن اختفت وجفت وغارت المياه في جوف الأرض، وهذا ما تسمى بالمياه الجوفية، ولا زلنا يا رب لك الحمد يعني نصل لها ونستخرج منها ونشرب منها. كثير من الشركات كذلك تصف المياه أنها مياه جوفية، لكن الحديث على مستوى أوسع وأكبر وأشمل، لا نجد أنه لابد أن نحذر ونكون أكثر حذر وأكثر وعي وأكثر تزامن مع توجه الدولة بأجهزتها برؤيتها بالمخاطر التي تراها في هذا الموضوع.
4: أي والله، يعني استشعارا يعني قيمة المياه ومكانتها وموضعها في هذه الحياة، الآيات النصية لو تتبعون بعض الأبحاث وبعض الرسائل التي ألفت عن الماء في القرآن فقط ودلالاته ومواضعه ومواطنه في السياق، شيء عجيب. يعني يكفي أنه من النعم التي امتن الله بها علينا في أكثر من موضع، لعل إن شاء الله نأخذها في ثنايا الحلقة
3: بمشيئة الله. طيب نأخذ أول رأي كريم مستمع. كريمة إلاف، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
3: حياك الله، تفضلي.
5: الله يعطيكم العافية على عنوان المبادرة اليوم. بصراحة أنا أشوف موضوع الإسراف، ومو بس إسراف في الماء اللي هو أثناء سقاية المزارع أو أثناء الوضوء أو الاستحمام، الإسراف عندنا للأسف بيوصل في المناسبات سواء كانت في الأفراح أو في العزاء، لما بيشربوا قوارير الموية فبيتركوا جزء منها ما بيكملوا، اللي بيصير بعدها إنه بيتم خلاص أخذوا ورمي الله يكرمكم في الزباين. فأنا صراحة مرة عملت يعني كده قلت حاجة بحيث إنه ما تترمي هذه الموية يعني أكرمكم الله في الزبالة لما هي فيها موية، فينجمعها كلها في كيس وكنا نرمي يعني نسقي بها زرع أو نعيد تدويرها، بحيث إنه حرام يعني ما تترمي في الزبالة، لأنه الموية دي يعني ما وصلتنا بسهولة ولا يعني وحنتحاسب عليها صراحة. يعني
3: جميل هذا الاستشعار يا إلاف وصدقتي، والله يا أخي منظر مزعج حقيقة. إنسان يعتقد أنه بحاجة إلى الماء فيفتح قارورة هذه بنص ريال مثلا ويشرب منها رشفات يسيرة،
5: يروي منها عطش شوية، بعدين بالذات الأطفال يعني أنا بشوف ممكن ده شيء كمان مع أولادي في البيت، إنه خلاص إحنا عشان عطشانين نشرب شوية وبعدين نبدأ ندور هذه قارورتي هذه مو قارورتي. ففي بعض القوارير الآن صارت في أرقام من جوا إنه أعرف إنه هذا الغطاء تبعي يعني هذه قارورتي.
3: هذا حل لطيف، لكن ايش في حلول يعني جذريه للموضوع؟ عندك فكره يا إلاف مثلا تصغير حجم ال؟
5: والله انا قلت لك بصراحه انا هذا اللي اسويه انه اجمع اسقي بيه زرع، او انه اذا كانت المويه ما هي مشروب منها مره ولازم اتاكد انها نظيفه يعني. فممكن كمان القطط الان بحاجه للماء لانها في شده الحراره هذه يبغوا مويه.
3: ايوه
5: يعني ممكن نستفيد باعاده التدوير في اكثر من شيء يعني. جميل. مو بس انه حرام. جميل. يعني صراحه
3: رضي الله عنك، جزاك الله خير يا إلاف، وشكرا جزيلا على هالمشاركه.
5: الله يعطيكم العافيه، شكرا لكم.
4: معنا محمد، السلام عليكم يا محمد.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا أهلا.
6: أول شيء
2: أول شيء كسر الله خيركم على البرنامج هذا اللي أنتوا التوعية للناس.
3: الله يرضى عليك.
2: وكسر الله خير الجميع من مسؤول ومن إنسان قائم بالعمل هذا.
4: الله يرضى عليك يا محمد. ها إيش تقول في موضوع؟
2: أنا أرجعك أنا اللي قبل 65 سنة. أنا من الناس اللي عاصرت إنه كنا نروح نعبي موية من الشيب حق الموية ونشتغل فيه ونطلع موية اللي هو السقة والموية أيام زمان. يعني أيام زمان كان الإنسان يتعب ويكافح عشان يجيب الموية لين بيته. الآن الموية وصلت لين حد البيت والحمد لله، وصلت لين عند بيتك وأنت مرتاح.
4: صح. أي والله
2: هذا فضل عظيم إنه وصلتك موية لحد بيتك.
4: أي والله أي والله
2: وكسر الله خير الجميع، هذه نعمة من الله.
4: خير، الله يجزاك خير، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك يا محمد.
3: شكرا لمحمد.
2: تسلم يا غالي.
3: سلمك الله يا محمد. وكني أحس به يعني كذا يعني مقهور أو مغبون على بعض الحالات من الإسراف التي يراها، وكيف عايش هو فترة كان أساسا الحصول على الماء أمر فيه مشقة. أبو عبد الرحمن السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا أهلا وسهلا، تفضل.
6: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير.
3: يا صباح الرضا
6: لكم والأخوة المستمعين والمستمعات.
3: حياك الله.
6: حقيقة موضوع رائع جدا، ولا سيما حول المحافظة على هذه النعمة العظيمة وهي نعمة الماء وعدم الإسراف. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بذلك، فقال جل من قائل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. سبحانه. جميل أن يحافظ الإنسان ويستشعر هذه النعمة العظيمة على مستوى نفسه وأسرته ومجتمعه في المحافظة على هذه الثروة العظيمة. والله سبحانه وتعالى قد توعدنا بقوله: قل أرأيتم من أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فينبغي الإنسان أن يسرف أو يستخدم الماء على قدر حاجته دون إسراف. وهذا هو ديدن المؤمن الذين يعني ما يسرفون ولا يبالغون في قضاء الحاجة، خاصة في الماء الذي هو نعمة من الله سبحانه وتعالى. والآن المتطلع للشركات عندها تنافس كثير في إنتاج يعني هذا الماء، فيأخذ الإنسان على قدره.
3: أيوة.
6: سواء مقياس الربع أو النصف أو بريال أو ما شابه ذلك، أو الجراك الكبيرة أو غير ذلك.
3: يا سلام يا سلام عبد الرحمن، جزاك الله خير.
6: قضية الماء المستخدم في الغسيل، قضية أيضا ينبغي هناك أن يكون فيه توعية للمجتمع وعلى مستوى أيضا الأسرة. فإذا تكاتف الجميع ووعي هذه وعارف قدر هذه النعمة، لا شك أنه سيحافظون عليها. جميل. من الهدر والإسراف.
3: الله يعطيك العافية على هالرسائل البديعة الجميلة يا أبو عبد الرحمن، شكرا جزيلا.
6: الله يحفظك.
3: سلمك الله. سلمك الله.
6: في أمان الله. حياكم الله.
3: يلا حديث جميل ما شاء الله مستمعي الكرام. نعم. وكأني بهم بعضهم يتفق على مسألة تقليل كمية الشرب أو حتى تصغير حجم العلب. أنا من هالمنبر يلا اخترعوا منتج يسموه جغمة، تأخذ رشفة رشفتين انتهى، أساس ما تبقى بقايا ما في العلب.
4: المشكلة أن في بعض الأحيان يكون تركيزنا على صور مصغرة جدا للهدر، والواقع أننا لو شاهدنا نمط حياتنا أو نمط مثلا الماء في البيت أو النمط بشكل عام، إحنا نتكلم عن يعني، وهذا التفتت له الدولة بوضع بسن قوانين كثيرة. مثلا أول كان فيه نوع زراعات معينة كان يعمل فيها المزارعين والكبار تستهلك، ووقفت يمكن من عهد الملك فهد تقريبا رحمه الله. نجد مثلا بعض الصناعات بعض المصانع نفسها يعني لإنتاج منتجهم يستهلكون ماء كبير، فهذه أيضا أصبح لها تقنين. كذلك فيما يتعلق ما تعرفون بمسألة اللي يبغى يحفر بئر ارتوازي الآن والأنظمة الجديدة عليها، كذلك فيما يتعلق أيضا ببعض المشاريع التجارية، حتى يعني حتى مسألة لنفرض محلات غسيل السيارات مثلا، كذلك أصبح لها أنظمة مقننة لها، لأن في صور كبيرة لهدر الماء يعني أكبر بكثير من مسألة القارورة بنصف ريال أو بربع ريال هذه، وإن كان كلها بطبيعة الحال، واستشعار الصغير أيضا يعني هو له صلة باستشعار الكبير
3: بلا شك. نروح لعلي. السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا هلا وسهلا. وتغلق المذياع عندك يا علي وتفضل.
7: حياكم الله وبياكم. أنا أشكركم على هذه الإذاعة الطيبة المباركة. اليوم لقينا فرصة الحمد لله تواصلنا معكم على هذا البرنامج الإطراف.
4: أبرك السعادة يا
3: شرف فيك.
7: المشرف علي التميمي معك.
3: أنعم وأكرم. أنعم وأكرم يا علي تفضل.
7: الله يسلمك. والله أنا أوجه نصيحتي للإخوة الأخوات اللي في المنازل. طبعا الحمد لله نحن في نعمة كبيرة نعمها الله علينا، فهذه النعمة لازم نحافظ عليها، مثل الغسالات الأوتوماتيك والغسالات الصحون، وهذه ترى تصرف ماء كثير. هذه يعني والله العظيم أنا بعيني رأيت يعني ماء كثير تصرف. فهذه نصيحة أوجهها للأخوات إن شاء الله أن يعني ننتبه على هذه النعمة يعني أنعمها الله علينا.
3: يعني كثرة الغسيل تشوفها ما هي مناسبة، ولا إن واحد يعني خلنا نقول ينسق كذا أوقات الغسيل، ولا إيش بالضبط؟
7: والله يعني نحاول نقلل من الماء، يعني مثلا الغسالات الأوتوماتيك ما أنا شايفة أنها تصرف ماء صراحة.
3: أيوة. بعض يجعلها بعض الأوضاع ما شاء الله تسحب لترات وراء لترات وهي تعمل. الله يعطيك العافية أخونا علي، شكرا جزيلا لك. يعني هذه كذلك مشاركة وملاحظة في حياتنا اليومية. لكن إيش نسوي يا أخي؟ نبغى نغسل. الفكرة ممكن نوع الغسالات قد يكون، أو حتى بعض الناس يعني يغسل حتى وإن كان قدر أو نوع الغسيل أو حجم الغسيل قليل، يضع دائما على نفس الخيار، فتجد مثلا الغسالة ممتلئة بالكامل بالماء وهو وضع قطعتين ثلاثة أربعة ما تستاهل كل هذا القدر من الماء.
4: بعض الأحيان الواحد يغسل قطعة زين تكلفة غسيلها أغلى منها. واضح يعني فعليا يعني ممكن قد يضع فوطة صغيرة هذه اللي تنباع في بريالين ثلاثة طيب، ولكن تكلفة الكهرب مع تكلفة المياه في هال الغسالة الكهربائية وحتى تنتهي هذه العملية يعني تقريبا ممكن تكون نفس سعرها ريالين ثلاثة أو يمكن أكثر. عرفت شلون؟ وهذا يجرنا أيضا لموضوع اللي هو يعني الرحلة اللي ذكرتها يا خالد اللي هي
3: بشكل مهندس.
4: لا خلاص تأشر لي أنت ما يمدينا. يلا روح روح يا سعد.
1: اللهم بك أصبحنا
0: بك أصبحنا بك أصبحنا. مساجدنا. من بين كل بقاع الأرض اختار الله مكانا واحدا ليكون أحب البقاع إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البقاع إلى الله المساجد، فما الذي يمنح المسجد هذه المكانة العالية؟ إنه بيت أذن الله أن يرفع قدره وأن يذكر فيه اسمه. يقول سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فيه تجتمع الصفوف على قلب واحد، وتغفر فيه الذنوب، وتكتب فيه الحسنات بكل خطوة يخطوها المصلي إليه، ويمحى بها عنه الذنب والخطيئة. ولذلك كان أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة هو بناء المسجد، قبل أن يبنى بيت أو يعقد سوق، لأن مكانة المسجد تسبق كل شيء في حياة المسلم، بل إن المسجد هو الرابط الذي لا ينقطع بين العبد وربه. فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق قلبه بالمسجد بأن يكون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، في مقام لا ينافسه فيه أحد. وفي المسجد ترفع الأيدي بالدعاء، وتوصل القلوب من درن الدنيا، ويجد المسلم فيه سكينة لا يجدها في مكان آخر، فهو موطن الطمأنينة حين تضيق الصدور. كما أن للمسجد أثرا عظيما في اجتماع كلمة المسلمين، فهو المكان الذي تتوحد فيه الصفوف ويتعرف فيه الجيران، وتبنى فيه أواصر الأخوة الإيمانية بعيدا عن الفوارق والاختلاف. هذه هي مكانة المسجد، بيت يجمع القلوب ويرفع الدرجات، ويكون شاهدا لصاحبه يوم القيامة، ونورا يمشي به بين يدي الله يوم لا ينفع مال ولا بنون. ومن هذا المنطلق تأتي جمعية العناية بمساجد الطرق لتخدم بيوت الله على الطرق السريعة خدمة للمسافرين وقاصد الحرمين الشريفين، وحرصاً على أن تبقى نظيفة ومهيئة لكل مصل وقاصد. فكن شريكاً في هذا الأجر بأسهل الطرق وأدومها، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية بالرقم 1 إلى الرقم 5112 للتبرع بأربعين هللة يومياً فقط، وللتواصل مع الجمعية عبر رقم الجوال 055-088-1440. نسأل الله أن يجزي كل من ساهم في هذا الخير خير الجزاء، وأن يجعله في ميزان حسناته.
8: هذه الفقرة برعاية جمعية العناية بمساجد الطرق.
1: اللهم بك أصبحنا.
9: بك أصبحنا.

0: Sophia.
1: جولتنا الصحفية مع صاحبها الأستاذ الإعلامي الكبير نايف الحربي. أبو فهد السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لك أستاذ خالد، السلطان، المستمعين، فريق البرنامج.
1: يا هلا يا هلا.
3: عليكم السلام، هلا وسهلا، حياك الله يا أبو فهد.
2: متحمس اليوم، متحمس اليوم، بداية الأسبوع تعرف الواحد يعني. أيوه. إجازة يومين كذا ويبدأ الأسبوع الواحد خلاص
3: نشاط حيوية.
1: صوتك يا أخي صوتك فيه حماس على دفء على جمال، فالله يحفظك لنا يا أبو فهد.
2: نعم. الله يحفظ الجميع ونسمع من كل جولة.
1: يلا. تحت رعاية ولي العهد بل برعاية الملك، الشؤون الإسلامية تنظم مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن.
3: وزارة الداخلية تفتح باب الترشح لمسابقة الأمير نايف بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم.
1: رئاسة الشؤون الدينية تعلن الجدول الأسبوعي لأئمة الحرمين الشريفين.
3: المركز السعودي لزراعة الأعضاء يحقق إنجازا جديدا في استئصال القرنيات.
1: تدشين برنامج مكتبة الباحث الشاملة لتنمية المهارات.
3: تجمع تبوك الصحي يحصد المركزين الأول والثالث في جائزة أداء الصحة.
1: أمانة الرياض تطلق الدورة الثانية من جائزة عزوة لتكريم العمل التطوعي.
3: الأحوال لا يشترط الشماغ لمن هم دون 15.
1: هل كعك الأرز المتنفخ أو المنتفخ صحي؟ 5 فوائد محتملة.
3: طيب أخيرا مختصة تقول وش يقولون عن الناس من معيار الأخلاق إلى معيار المظاهر.
1: مها طيب نوصل لها إن شاء الله. نأخذ أول خبر أبو فهد.
2: خبرنا هو تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله، تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبد العزيز بحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها 28 لعام 1448 بجوائز ما شاء الله يعني كبيرة جدا، مجموعة تقريبا 9 ملايين ريال للفائزين في أفراد 6. وهنا بهذه المناسبة رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف على المسابقة القرآنية المحلية والدولية الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على ما يحظى به القرآن الكريم وأهله وحفظته من عناية ورعاية ودعم متواصل، مؤكدا أنها تجسد النهج الراسخ للمملكة العربية السعودية في خدمة كتاب الله والعناية بحفظه و
1: بسم الله عليك
2: وتشجيعه
1: أبنات
2: الوطن على حفظ القرآن وتلاوته.
3: طيب
2: جميل. نعم
3: خليني بأمطط العنوان شوي على ما يبديك تشرب موية أيضا. طيب. عنواننا الثاني مع وزارة الداخلية ومسابقة أخرى للقرآن الكريم.
2: نعم أستاذ سلطان، أعلنت وزارة الداخلية فتح باب الترشيح لمسابقة الأمير نائب بن عبد العزيز رحمه الله لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي ومنسوبات الوزارة وإمارات المناطق والقطاعات الأمنية، وذلك بنسختها الأولى بجوائز مالية تصل مجموعة إلى 3 ملايين ريال موزعة على 5 أفرع تبدأ اليوم اللي هو اليوم الأحد 2/4/1448. تهدف المسابقة إلى تشجيع منسوبي ومنسوبات الوزارة وإمارة المناطق والقطاعات الأمنية على حفظ القرآن وتلاوته بإتقان.
1: طيب الخبر الذي يليه اللي يروح الحرمين الشريفين يعرف من اللي يصلي اليوم، من يصلي بكرة صلاة الفجر الظهر، كيف يعرف أبو فهد؟
2: هذه أول كان واحد يقول لا والله أنا اليوم أتمنى مثلا الشيخ الفلاني أو المقرئ الفلاني أو، لكن الآن صارت واضحة، صار تعلن أو هذا معلنته رئاسة الشؤون الدينية بمسجد الحرام مسجد النبوي الجدول الأسبوعي لأصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين لفترة هذا الأسبوع، ويأتي إعلان الجدول ضمن جهود الرئاسة في تنظيم شؤون الإمامة وتمكين المصلين والقاصدين من الاطلاع على مسبقا على أئمة الصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي بما يسهم في تيسير أداء العبادات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ويشمل جدول أئمة الصلوات المفروضة خلال أيام الأسبوع المحددة بما يتيح للمصلين معرفة مواعيد الإمامة والاستفادة من الخدمات والمعلومات التي توفرها الرئاسة لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.
3: جزاهم الله خير، الأجر إن شاء الله لكل من صلى في الحرم. طيب معنا المركز السعودي لزراعة الأعضاء ومنجز جديد.
2: نعم حقق المركز السعودي لزراعة الأعضاء بالتنسيق مع وحدة التبرع بالأعضاء في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض إنجازا طبيا لافتا بإجراء أول عملية استئصال قرنيات من متبرع متوفى ضمن المشروع التجريبي لاستحداث مسار التبرع بالقرنيات بعد الوفاة القلبية، وجرى نقل القرنيات المستأصلة إلى بنك العيون في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني.

0: لاستكمال تقييمها وتحضيرها وحفظها تمهيدا لزراعتها عند الحاجة وفق معايير الجودة المعتمدة.
1: طيب نأخذ أيضا مكتبة الباحث الشاملة، وش هي هذه؟
0: الباحة ولا الباحث؟
1: الباحث ذبحك الحر، تبي تروح الباحة؟
0: نعم. شف، أطلقت جامعة طيبة بالمدينة المنورة البرنامج التدريبي الافتراضي مكتبة الباحث الشاملة بهدف تنمية المهارات البحثية، تعزيز النزاهة العلمية، دعم الباحثين والمستفيدين في الوصول إلى المصادر والمراجع العلمية والاستفادة من الأدوات والتقنيات الحديثة في البحث العلمي. ويتناول البرنامج ثلاث محاور رئيسة تشمل المصادر الرقمية والنزاهة العلمية والتحليل الإحصائي للبحوث بما يسهم في تطوير مهارات المستفيدين في التعامل مع مصادر المعلومات والأدوات البحثية وتعزيز الممارسات العلمية في إعداد البحوث والدراسات. أنت تذكر قبل يجي الذكاء الاصطناعي والبحوث، صار الواحد يدخل مكتب نص ساعة يمكن ما يطلع إلا في المساء، يبحث مثلا عن معلومة، عنده باحث، عنده عن دكتوراه أو ماجستير أو مهتم في جانب معين. أنا الحمد لله التقنية يسرت كثير.
2: يا سلام، ويزين المكتبة وأجواء المكتبة حقيقة. طيب نروح للمجمع أو تجمع تبوك الصحي والجوائز ما شاء الله اتحازها.
0: نعم، ننتقل لمنطقة تبوك. حقق تجمع تبوك الصحي المركز الأول في مسار التميز في إنقاذ الأرواح ضمن جائزة أداء الصحة في نسختها الثامنة كأفضل منشأة في استقبال حالات الإصابات ممثلا بمستشفى الملك خالد، فيما حقق المركز الثالث في مسار التميز في الرعاية الأولية. ويأتي هذا الإنجاز امتدادا لجهود تجمع تبوك الصحي في تطوير جودة وكفاءة الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف مسارات الرعاية، إلى جانب كفاءة الكوادر الصحية ومهنيتها بما يسهم في تقديم خدمات صحية وفق أعلى معايير الجودة.
2: حلو، أمانة الرياض وجائزة عزوة.
0: نعم، جائزة عزوة أستاذ خالد ما شاء الله عليك، يعني أشرت لخبر مهم جدا اليوم منشور في الصحف. أطلقت أمانة منطقة الرياض الدورة الثانية من جائزة عزوة في القطاع البلدي 2026 بهدف تكريم وتحفيز المبادرات المجتمعية المتميزة وتعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة العمل التطوعي في المجال البلدي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 في الارتقاء بجودة الحياة وبناء مجتمع حيوي. ودعت الأمانة الأفراد والفرق التطوعية والجهات الحكومية ومنظمات القطاع غير الربحي ومنشآت القطاع الخاص إلى التسجيل عبر منصة الجائزة أو عبر منصة الجائزة وتقديم مبادراتهم وتجاربهم النوعية خلال أربع مسارات تنافسية تشمل التطوع البلدي، المبادرات المجتمعية، المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الثقافية.
2: حلو، طيب نروح للخبر الذي يليه. هو
0: شماغ.
2: متى صورت أول صورة تحوال أبو فهد؟
0: الله يذكر، أول ما صورت شماغ وجاية الصورة كذا على جنب، لو تشوف الصورة تقول هذا ملتقطة من يعني بشكل غريب، لكن الآن ما شاء الله التقنية الموجودة وأصبحت الأحوال قريبة من الناس وتقدم لهم المعلومة. هنا أوضحت الأحوال المدنية ضوابط تتعلق بالزي عند التقاط الصور الشخصية المستفيدين، أكدت أن العقال ليس إلزامياً كما لا يلزم ارتداء الشماغ لمن تقل أعمارهم عن 15 عام، وجاء توضيح العناية بالعملاء التابع للأحوال ردا على استفسار أحد المستفيدين بشأن الزي المسموح به بعد ملاحظته أن الشروط المنشورة لم تحدد تفاصيل تتعلق بارتداء الشماغ الأحمر أو الغطرة البيضاء أو نوع العقال أو إمكانية التصوير دونها. وقالت الأحوال في ردها لا يلزم لبس العقال ولا يلزم لبس الشماغ لمن هم أقل من 15 سنة، وأوضحت كذلك جانب هذه الاشتراطات. لأن بعضهم يلبس الولد شماغ وعقال ويودي، طالما من هالتعليمات ما فيها تشديد فبإمكانه فعلا الاستفادة من هالخدمة.
1: طيب كعكة الأرز أو كعك الأرز،
0: شوف الطبخات، شوف بعد سبيت ما يعرفها الأستاذ سلطان ترى أكيد بيشرح لنا، لكن احنا نسمع دائما بكعكة الأرز المنتفخ. يقول لك هذا يعتبر يعني خيار مناسب ضمن نظام غذائي متوازن، خصوصا الأنواع المصنوعة من الأرز البني والخالي من السكر المضاف، لكن فوائده تعتمد على الكمية وطريقة التناول. إذا أخذنا فوائده، سهل الهضم، الأرز منخفض بمركبات يعني أو خالي من الجلوتين، قد يساعد في التحكم بالوزن عند استخدامه بديلا عن الأطعمة عالية السعرات والكربوهيدرات، قد يسهم في تنظيم سكر الدم. الأرز البني يحتوي على ألياف، لكن كعكة الأرز نفسها قليلة الألياف وقد يرفع السكر عند تناوله منفردا، يحتوي على مضادات أكسدة. الأرز البني غني بالمركبات، رغم أن تصنيع الأرز المنفوخ قد يقلل من بعض مضادات الأكسدة، يوفر مغذيات دقيقة أبرزها المغنيسيوم يعني وغيرها من والزنك وغيرها. في النهاية الأفضل اختيار كعك الأرز البني غير المحلى وتناوله مع مصادر البروتين أو الألياف مثل الزبادي أو الحليب أو الفاكهة للحصول على وجبة خفيفة أكثر توازن. وأنا أقول دائم خذ إرشادات الطبيب أو طبيب الأسرة أفضل لك يعني قبل لا تتناوله، خاصة اللي عنده مثلا سكر أو عنده ضغط أو عنده بعض الأمراض المزمنة.
1: أي والله فعلا
0: نروح وش يقول عن الناس.
1: يلا
0: اسمع دائما الكلمة دي وش يقولوا عن الناس. طبعا احنا الجيل جيل زد اعتقد وجيل الالفا وجيل البيتا يمكنهم ما مرت عليهم هذه، لكن احنا جيلنا اكيد مرت عليه. يقول لك المعيار الاجتماعي قديما، وهذا ما وضحته ابتسام فهد الحيان، ان السلوك الانساني كان يقاس قديما بمنظومة من القيم والاعراف التي عززت تمسك المجتمع او تماسك المجتمع مثل الحشمة والدين والحياة وحسن الجوار ومراعاة الاخرين. أشارت إلى أن الأسر الكبيرة والجيران وكبار السن أسهموا في ترسيخ هذه القيم، فكان الفعل والسلوك معيارا أساسيا في الحكم على الإنسان، وبرزت القيم اللي هي قيمة النخوة والإيثار وإكرام الضيف صلة الرحم. بينت أن مفهوم العيب كان يمثل رادعا اجتماعيا يحد من بعض السلوكيات ويسهم في المحافظة على رسانة العلاقات واحترام الآخرين. قالت أن التحولات الاجتماعية والحضارية أسهمت في تغير كثير من هذه المعايير، وأصبح الإنسان أكثر انفتاحا على أنماط جديدة من السلوك والتواصل. لفتت إلى أن العبارة التي كانت تعكس الخوف من مخالفة القيم الاجتماعية تحولت في بعض صورها إلى اهتمام بالمظهر والماديات والتباهي بالمقتنيات والمناسبات، حتى أن البعض قد يلجأ إلى الاقتراض لمجاراة الصور الاجتماعية السائدة. أكدت أن المشكلة ليست في امتلاك النعم أو إظهارها، وإنما في تحولها إلى وسيلة لإثبات المكانة الاجتماعية بما قد يدفع الإنسان إلى سباق استهلاكي مرهق. اختتمت حديثها بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية للإنسان لا تقاس بما يملك إنما بما يتركه من أثر طيب وسيرة حسنة، مشيرة إلى أن الماديات تفنى بينما يبقى الذكر الحسن والإرث أو اللي هو الأثر الإنساني. من أول زي ما قلنا يعني الناس أنت ناوي تستحي من جارك، من قريبك، من معلمك، من إمام المسجد، من الناس اللي حولك، من جماعتك، من أقربائك، تقول وش يقولون عنا لو شافوني مثلا لابس كذا أو لو شافوني مثلا بطريقة معينة. الآن لا، بالعكس يصورها وينشرها ويأكد عليها، وهي قد تكون مخالفة أحيانا يعني
2: فيها وفيها. والله مسألة الحياة أقول فيها وفيها، لأن الحياة جميل وكذلك قلة الحياة هذه إشكالية، سواء ماذا قال عن الناس أو لم يقولوا. لكن الله يعطيك العافية على الجولة الماتعة دي أبو فهد وإطلالة.
0: مش تقولون عني أنتوا علي الحين؟
2: تحت الهواء.
1: تحت الهواء.
0: وش يقولون عن الناس؟ إن شاء الله دائما الناس اللي قالوا ترى دائما حتى تدور حديث عن مرة جنازة فأثنى عليها الناس فقال وجبت، ومرة جنازة ويعني يعني ذكرت بشيء آخر فقال وجبت، فقال الأول وجبت له الجنة والأخرى أعتقد وجبت له النار. هذا إذا كان حديثة ومقولة، لكن
1: نعم الناس أنتم شهداء الله في أرضه. نعم
0: نعم الناس شهود الله في أرضه، وإن شاء الله ما يقولون عنا ولا عنكم إلا خير إن شاء الله.
2: الله وعن المستمعين طبعا. أهلا يا أبو فهد، الله يعطيك العافية، شكرا لك على هالإطلالة. شكرا لك.
0: شكرا لكم، في أمان الله. مع السلامة.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا. ليس كمثله شيء. الشاكر الشكور جل جلاله، قال تعالى إن ربنا لغفور شكور، وقال سبحانه وكان الله شاكرا عليما. الشكور جل جلاله هو الذي يشكر القليل من العمل الخالص النقي النافع، ويعفو عن الكثير من الزلل، ولا يضيع أجر من أحسن عملا، بل يضاعفه أضعافا مضاعفة بغير حساب. ومن شكره أنه يجزي بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة.
5: إن توحيد المؤمن لربه باسمه الشاكر والشكور يوجب عليه شكر الله تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فبالشكر تدوم النعم.
4: فالشاكرين قلة، إلا أنهم أكثر الناس سعادة، لأن أرواحهم لا تلحظ إلا مواطن الخير والعطاء والنعم. الشكر دليل على سمو النفس وعلوها، وصاحبه من أهل خواص عباد الله عز وجل، وقليل ما هم. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور.
5: عبادة الشكر عظيمة الشأن عند الله عز وجل، لذا كانت وصية المحب لحبيبه. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود وصححه الألباني.
4: والشكر وقت الرخاء من أهم أسباب النجاة وقت الشدة. تأمل منة الله تعالى على نبيه لوط عليه السلام بنجاته، حيث قال: نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. فالشكور سبحانه يضاعف الحسنات ويثيب على يسير الطاعات جزيل الحسنات. ومن يعمل لوجه الله لا يضره نسيان البشر وجحودهم لمعروفه، فقد كان أساس عمله رضا الله وابتغاء الثواب منه جل جلاله.
5: قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال ابن تيمية رحمه الله: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، فإن الرب تعالى شكور، يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
3: اللهم بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا.
2: لا إله إلا أنت، ما أعظمك وما أجلك. حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل. كنا قد استمعنا إلى هذه الفقرة عن أسماء الله الحسنى، ليس كمثله شيء، ما شاء الله. طبعا شكرا للأختين الكريمتين عفاف الشامان وجواهر العبيدي، هذه الفقرة بقلميهما.
1: نعم، وللزميلين إبراهيم العجاجي وفيصل العتيبي. ومعنا اتصال، ومعنا اتصال.
2: عبد الرحمن العجاجي.
1: ها؟
2: عبد الرحمن العجاجي.
1: أبو إبراهيم، صحيح يا عبد الرحمن. معنا اتصال. السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا ومرحبا، حياك الله.
7: الله يحييك.
2: أخونا محمد، ما شاء الله أنت كما فهمنا مدقق مائي، ها؟
7: إيه، مدقق مائي طال عمرك.
2: أول مرة أسمع حقيقة بهالوظيفة، فأعطينا فكرة أستاذ محمد.
7: هي الوظيفة تنمي شبكات مياه وكشف تسربات وترشيد استهلاك المياه، والحين صارت مدقق مائي للحفاظ على المياه والتدقيق بشكل محترف في المياه، تمام؟ وبالنسبة للمياه وترشيدها واستهلاكها شيء مهم حاليا وفي الوقت، يعني ضروري نحافظ على استهلاك المياه ونشوف المشاكل الموجودة في المياه وإزاي نحافظ عليها، لأنه المياه شيء عظيم لازم نحافظ عليه
2: بلا شك.
7: تمام؟
2: أي والله، أي والله محمد. لكن بصفتك مدقق مائي، إيش أبرز الأشياء اللي تشوفها فيها هدر وإسراف والناس ما تدري عنها أو أنها ما تنتبه يعني لها؟
7: والله هي بالنسبة للمشاكل الموجودة في هدر المياه، هو الكراسي الأفرنجي في الحمامات وانت الكرامة وعوامة الخزان الأرضي، هاي من الأشياء الخطيرة جدا اللي يعني تصرف مياه بشكل كبير جدا. الانكسارات في المواسير للعمر الافتراضي ليها، يعني بالنسبة للتسربات المياه المجال كبير جدا في البحث عن المياه وازاي التسربات اللي موجوده فيها. واهم شيء هو الكشف المبكر للحفاظ على المياه وازاي نحافظ على المياه وترشيد المياه فيها. طب
2: جزاك الله خير، والله نبهتنا على زوايا مهمه. كيف اعرف انه عندي تسرب في الماء؟ طيب
7: تجيك اذا انت مشترك مع شركه المياه الوطنيه، تجيك فواتير مرتفعه او عندك وايت المياه بيخلص بسرعه في البيت.
2: أيوه.
7: كلها دل انك انت عندك استهلاك مياه زياده او تسربات موجوده في البيت.
2: وهذه واحد يستدعي متخصص مدقق يفحص المواسير يفحص الخزان وكذا، ها؟
7: إيه بشكل مبكر عشان حماية للممتلكات، حماية للأرضيات تحت البيت في المنازل.
2: جميل جميل.
7: يعني كلها بتأثر مستقبليا على البنية التحتية حقة البيت، الشوارع.
2: الله يعطيك العافية أخونا محمد، جزاك الله خير على الملاحظات المهمة والحديث اللي نابع حقيقة من قلب يلامس المشاكل ويشعر بها. شكرا جزيلا لك. تسلم تسلم محمد،
1: جزاك الله خير يا محمد. يمكن من الأشياء اللي يمكن تساعدنا في أننا نستشعر القيمة والحاجة هذا المشروع الكبير الذي نعيش فيه إحنا في الخليج وبخاصة في المملكة العربية السعودية، بالنظر إلى رقعتها الجغرافية الكبيرة وترامي أطرافها، عندنا مشروع التحلية. غالب شربنا هو من مياه البحر المحلى، مشاريع كبيرة
2: عملاق.
1: سواء على الخليج أو البحر الأحمر، متعلقة بتحلية المياه، الخزانات الكبيرة الاستراتيجية الموجودة، شبكة الأنابيب هذه التي تقطع المملكة من شرقها إلى غربها بشكل شبكي ومنظومة كبيرة. لما تخيل أنه يعني تدخل إلى التحلية هذه الأطنان الكبيرة من المياه، من مياه البحر المالحة، ثم تمر في عدة مراحل كبيرة حتى تذهب إلى هذه الأنابيب الكبيرة، ثم تصل إلى الخزانات الكبرى في المدن، ثم بعدها إلى عملية أيضا عملية أخرى من التصفية أو ما يسمونه بالإنضاح أو شيء من هذا القبيل، ثم حتى تصل إلى شبكة المياه حتى تفتح صنبور المياه ويأتيك هذا الماء الصالح للشرب والصالح للاستعمال البشري. هذه الكلفة الكبيرة اللي ربما يمكن كانت تكلفنا تقريبا المتر المكعب تقريبا ريالين فاصلة نسيت، والآن أصبحت تكلفة ما بين الريال ونصف إلى الريال وربع تقريبا.
2: نعمة نعمة نعمة.
1: يعني أنت تتخيل أنه هذا هذا هذا بهذا المجهود الكبير، وبهذا طبعا القيمة أكيد مدعومة، وإلا متوسط يعني بعض الأحيان بعض الدول يصل إلى 2 دولار، فهذا هذا المتوسط يعني، ونحن بهذه الاعتبارات من الشح وبعد المسافة وغيره وغيره، بعدين أنت تجي بكل لا مسؤولية وتترك مثلا صنبور المياه من ده شهرين ثلاثة ينقط وانت تشوفه ويعني مخليه مع ان حله ب 15 ريال او اقل او أيوه. او غيرها من التسريبات او يعني علاقة يعني الحقيقة يعني ممكن يسوءنا انه والله الناس ما راح تشعر الى الا مثلا اذا حس بانه الفاتورة ارتفعت او صارت غالية.
2: يا رجل اذا انقطعت المياه لفترة بسيطة أيوة. تقوم الدنيا عنده ولا تقعد، ويبدأ يشتكي على شركة المياه الوطنية وغيرها. انا اتكلم عن طبعا حديثنا موجه على الاشخاص المسرفين الذي لا يبالون أكيد. ثم يعني يجن جنونه اذا فقد الماء قليلا. والله رسالته ولنا جميعا ان نتقي الله عز وجل، ان نتقي الله عز وجل لهذه الجهود الكبيره، مثل ما نبني بناء عظيم ثم انت بكل رعونه تبدا يعني تخربه بنفسك، والمشكله انت تعيش فيه وتستفيد منه، وهذه مأساة حقيقة.
1: صح. فيها جانب مسؤولية أيضا متعلق بالأجيال التي بعدنا.
2: أي والله.
1: يعني أعتقد لا يكون عندنا هذا القدر الكبير من الأنانية من بعدنا، يعني كيف سيحصلون على المياه. احنا نرى مشاهد الآن حوالينا كيف في بعض الدول لديهم شحماء ولديهم جفاف، وتعلمون هذه الدورات التي تأتي الدورات البيئية، وسبق مر علينا هنا في الجزيرة يعني سنوات جفاف وقحط وجدب، وهكذا تمر في كل الدول. ربما في بعض الدول حاليا في هذا اليوم الذي يحدثكم قد تكون يعني يومه 24 ساعة كلها يعني جزء كبير منه هو رحلة الذهاب للإتيان بماء صالح للشرب، ثم العودة إلى البيت ليسقي أهله وعائلته. وأنت يعني ربما تحصل عليها يعني بكل، بل أنت تحصل عليها بكل سهولة بكل بساطة
2: وبكل يسر. والله خلنا قبل أن نذهب للمتصل التالي يعني نعرج على الاستراتيجية الوطنية للمياه في مملكتنا الغالية.
1: نعم.
2: تقوم على 5 أهداف رئيسة. طيب، الأول ضمان إمداد آمن ومستمر بالمياه حتى في حالات الطوارئ، 2- ترشيد الطلب والاستهلاك في مختلف القطاعات. 3- تقديم خدمات مياه وصرف صحي عالية الجودة وبتكلفة مناسبة، وهذا عليها خطين. 4- المحافظة على الموارد المائية والبيئية. 5- جعل قطاع المياه أكثر تنافسية مع مشاركة القطاع الخاص والتوطين والابتكار. يعني خطوط رئيسية مهمة وأساسية، ومثل ما ذكرت سلطان لنا والأجيال التي تلينا. يا رب لك الحمد، الوضع الذي نعيشه في بلادنا من أروع ما يكون مثل ما تفضلت، وما في أي إشكال في المياه. يحصل بعض الانقطاعات لبعض الإشكاليات تصير أحيانا، لكن سبحان الله ما يستمر الانقطاع فترة طويلة. الشركات تصلح باستمرار لأهمية المياه في مجتمعنا وفي الحياة بشكل عام. إن شاء الله سأعرج على فكرة جاءت في بالي في موضوع وجعلنا من الماء كل شيء حي، حتى الجمادات وهي جمادات فيها ماء. كيف يحصل هذا وكيف ممكن نستشعر بعد ما نأخذ أخونا مبارك؟
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: صباحكم الله بالخير.
2: يا صباح النور.
6: جزاكم الله خير على هذه المواضيع الهامة اللي تخدم المجتمع.
2: وكما
6: تعرفون جاء توجيه من الوزارة الشؤون الإسلامية جزاهم الله خير، وخطبنا يعني في الجمامع عن هذا الماء. أنا طبعا خطيب مسجد في جدة.
2: ما شاء الله.
6: ولكن الملاحظة في أول شيء دورات المياه الله يكرمكم.
2: أيوة.
6: في المساجد هذه فيها هدر كبير جدا جدا، واللي يلاحظ يشوف نزول الماء بعض الناس يفك الصنبور ولا يفكر، لأنهم هم جايين بلاد كلها فيها ماء وفيها فيضان.
2: بالضبط.
6: ما يشعرون بالنفس اللي عندنا ولا يعرفون شيء هذا. فلو حبذا لو أن الشركات الصيانة تقوم بتقنين الصنابير هذه ووضع حاجز لها، كانوا يضعون زمان، الآن ما في يعني شيء هذا ما موجود. كانوا يضعون يعني تقنين للموية.
2: أيوة.
6: في الصنبور بحيث أنه حتى لو فك على الأخير ما ينزل لماء بسيط جدا حق الوضوء.
2: الله مستعان. وإذا حطينا مستشعرات هذه متطورة قد أيضا تتعرض للإتلاف وكذا، لكن بالفعل لابد من وجود حل مثل هذا. صح.
6: وكان حاجة تلاحظ بعض الناس الشوارع يغسل السيارة بالليل، هذه أيضا كان فيها كانت البلدية تلاحظها وعليها غرامة، وعلى الآن كأنها يعني
2: أهم
6: للشيء يعني ما في متابعة وكذا.
2: والله الجهود متكاملة والمسؤولية متنوعة بالفعل على عدة طرف. الله يعطيك العافية أخانا الكريم خطيبنا المبارك مبارك، جزاك الله خير على هذه الإلماحة.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: استمعتم يا الكرام إلى هذا الترتيل الطيب المبارك بصوت القارئ أسعد سيف، جزاه الله خيرا.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا بك أصبحنا.
3: ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه، ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله، ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا بك أصبحنا. ضيف الحلقة
0: ضيف الحلقة.
2: أهلا بكم يا كرام، أهلا بمن انضم إلينا الآن. ضيفا عزيزا علينا هو الدكتور نايف بن سعود البلوي، أستاذ الهندسة بجامعة طيبة وخبير بالبيئة والاستدامة. السلام عليكم دكتور نايف، وأسعد الله صباحك.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحك وصباح المستمعين جميعا.
5: حياك الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
2: مرحبا. حديثنا عن الماء في رؤية 2030، وعندما نطرح هذا الموضوع فبلا شك أنه لا بد أن تقول أنه من أهم الأمور، والماء سر الحياة، ونورد الآيات والأحاديث في هذا الموضوع. السؤال هنا، لماذا هذا الاهتمام وهذه الدرجة من الأهمية؟ لماذا يعد قطاع الماء من أهم القطاعات في المملكة؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلنا لصباح الخير عليكم على جميع المستمعين، وأشكركم على الاستضافة. سعيد بوجودي معكم، ولعل الله يكتب فيها يعني الفائدة للجميع إن شاء الله. حقيقة موضوع المياه هو موضوع مهم جدا، و أعتقد من المهم أن ننظر إلى المياه في المملكة العربية السعودية على أنها ليست مجرد خدمة تصل المنزل. الموضوع أكبر من ذلك بكثير. إحنا نتحدث عن مورد استراتيجي حقيقي يربط أو يعني يتعلق بالأمن المائي، يرتبط كذلك بالتنمية الاقتصادية وبنمو المدن وحتى بجودة الحياة التي نعيشها. مثل ما أنت تعرف طول عمرك ومثل ما يعرف المستمعين، خصوصية المملكة هنا واضحة جدا. نحن دولة تقع في نطاق جاف، ومصادر المياه الطبيعية المتجددة لدينا محدودة. في الوقت نفسه لدينا كذلك بفضل الله عز وجل، بفضل الرؤية، بفضل القيادة الرشيدة، عندنا نمو سكاني وعمراني واقتصادي، ومدن تتوسع ومشاريع كبرى. كل ذلك يعني أن الطلب على المياه سيظل حاضرا على المدى المنظور. حقيقة لا نستطيع أن نتعامل مع المياه المنطق فقط توفير احتياج الآن. يعني حقيقة أن في المملكة عبر عقود بنت منظومة مائية فريدة وكبيرة جدا تجمع بين تحلية المياه والمياه الجوفية وحتى معالجة مياه الصرف وعادة استخدامها. من منظور نتحدث من منظور الاستدامة نفسه، في مفهوم يسمى تربط المياه والطاقة أو الووتر إنرجي نكسس، وهو أنه المياه تحتاج إلى طاقة في التحلية، ثم تحتاج إلى طاقة في الضخ والنقل والتخزين والتوزيع. كذلك في بالجهة المقابلة لدينا كثير من عمليات إنتاج الطاقة والصناعة تحتاج إلى إلى إلى مياه. فعندما يحصل التوفير أو نتحدث عن توفير المياه، إحنا في الحقيقة لا نوفر الماء فقط، إحنا نوفر أيضا جزء من الطاقة وجزء من التكلفة، وكذلك الأمور مرتبطة في البنية التحتية اللي نستخدمها ويتم استخدامها لإنتاج هذه المياه ولنقلها.
2: نعم.
4: الفكرة مهمة جدا في عندنا في السعودية بالذات، لأنه جزء من المياه ينتج على الساحل وينقل إلى مناطق أخرى، وربما أحيانا إلى ارتفاعات ومسافات كبيرة جدا، وهذا بفضل الله عز وجل وبفضل الدعم الحكومي حقيقة. لكن يجب أن يكون لدينا وعي أنه بحة قطرة المياه إنجاز التوصيف قبل أن تصل المنزل المستهل هي ليست رحلة سهلة وليست رحلة بسيطة. ولعل تسمح لي بس أنه في هذا الباب نتكلم عن جزء مهم جدا حقيقة، ويضرب في أمثلة من ناحية الوجود وأهمية البحث العلمي لدينا في السعودية وارتباطه في قطاع المياه. كمثال، عندنا في جامعة الملك سعود في معهد الأمير سلطان لبحث البيئة والمياه والصحراء، حق منذ سنوات يعمل على الأبحاث المرتبطة في إدارة الموارد المائية والبيئة الجافة، وكذلك عمل على استخدام تقنيات حديثة والاستشعار عن بعد ومنظومة الطاقة المتجددة مرتبطة في صناعة المياه عندنا، والأمثلة في هذا الباب كثيرة.
2: جميل جدا،
5: ما شاء الله.
2: الله يبارك في الجهود وهذا الالتفات وهذا الاهتمام من الدولة ومن الجامعات والأبحاث العلمية مثل ما تفضلت. خلينا يعني نتجه إلى رؤية 2030 وكيف كان الوضع قبلها، وكيف يعني هذه الالتفاتة غيرت قطاع المياه.
4: والحقيقة رؤية 2030 هذه رؤية مباركة في مجال قطاع المياه، هي أحدثت دعنا نسميها فلسفة إدارة المياه نفسها. فبدل ما كان السؤال السابق يعني كيف نزيد الإمداد أو نوفر كمية أكبر مياه، فانتقل التوجه والهدف اللي تبنى عليه هذه السياسات التنموية مرتبطة في قطاع المياه إلى أني كيف أوفر الماء بكفاءة أعلى، كيف أقلل الفاقد. كذلك مهم جدا في هذه الرؤية حقيقة ارتباط في قطاع المياه أنه كيف نحول البحث والابتكار إلى جزء من منظومة المياه عندنا. ففي فرق جوهري حقيقة، لأن الاستدامة لا تعني أني أستمر كل مرة يعني في زيادة العرض إذا حصل عندي طلب أو زاد في الطلب، فلا بد أن يكون فيه عمل في على الطرفين العرض والطلب. بس من ضمن أمثلة عندك الآن عندنا في كمؤشر مهم جدا في مرتبط في استهلاك المياه الجوفية عندنا في السعودية، انخفض من 21 مليار متر مكعب في من عام 2016 إلى تقريبا 11 مليار متر مكعب في عام 2025. هذا رقم مهم جدا، إنه المياه الجوفية مثل ما أنت عارف الأخوة المستمعين يعرفون إنه هي غير متجددة وهي مورد صعب تعويضه بسهولة. فهذا هذا الترشيد اللي حصل في هذا القطاع حقيقة رقم مهم جدا. طبعا في باب آخر اللي هو موضوع المياه المعالجة، يعني حسب بيانات الوزارة الأخيرة إنه ارتفعت نسبة استخدامها إلى 30%.
2: السلام.
4: يعني استخدام الزراعي واستخدام الصناعي وبعض استخدامات الحضري، وهذا يشير إلى موضوع أو مفهوم من فهم الاستدامة هو الاقتصاد الدائري. يعني بدل ما أنظر إلى دورة المياه كخط من مصدر إلى انتهي في الصرف، حاول إني أجعلها دورة أكثر إغلاقا وكفاءة حقيقة.
2: نعم. طيب إذا تحدثنا عن المشاريع المنجزات في قطاع المياه، إيش أبرزها؟ إيش الأشياء اللي لابد أن نعرفها أو نلتفت إليها ونسمع عنها؟
4: والحقيقة يعني الباب هذا جدا في السعودية حقيقة من السنوات الماضية هذه القليلة صار فيه تطور ويعني نقلة نوعية بشكل يعني حقيقة يثلج الصدر، وبفضل الله عز وجل وبفضل التوجيهات اللي من القيادة المباركة. لكن ممكن نخص فيه ثلاث تحولات. النقطة الأولى اللي هي ما يتعلق في كفاءة التحلية. فسأعطيك مثال والأخوة المستمعين، بس يعني في قبل عدة أشهر سجلت محطة تحلية متنقلة عندنا في ينبع استهلاك الطاقة بلغ تقريباً 1.55 كيلو وات ساعة لكل متر مكعب. حتى نكون في ضمن السياق حتى نفهم هذا الرقم، احنا نتكلم تقريباً عن نصف استهلاك الطاقة في الوضع الحالي. فحقيقة انه هذا بالنسبة للتحول الأول. التحول الثاني مرتبط في الرقمنة والذكاء الاصطناعي. الشبكات المياه خاصة شبكات المياه الحديثة ما أصبحت مجرد أنابيب ومضخات، هناك يعني عدادات وحساسات. فحقيقة استخدام البيانات الضخمة واستخدام الذكاء الاصطناعي من ناحية تنبؤ بالعطال أو الكشف المبكر عن التسربات وكذلك حتى مراقبة جودة المياه، هذه كلها حقيقة مرتبطة في التحول الثاني وهو مرتبط في اللي هو الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
2: نعم.
4: ممكن نقول التحول الثالث هو إعادة النظر في مفهوم المياه المستعملة، أو حيث أنه نحن نتحدث عن صورة أكبر أن المياه المعالجة تصير مورد. طبعا المورد هذا يستخدم ويوجه استخدامه إلى قطاع الزراعة والصناعة والتشجير وبعض الاستخدامات الحضرية، بدل ما يتم استخدام مياه تكون أعلى جودة نحتاجها في تطبيقات أخرى. يعني باختصار إذا جمعنا هذه التحولات كلها نقدر نقول أنه اللي حاصل عندنا كيفية تغير في كيفية التفكير في الماء نفسه، بدل ما يكون مورد أصبح عندنا مورد يدار بعلم وببيانات وبكفاءة عالية.
6: نعم
4: نعم
6: ممتاز. طيب إذا ماذا عن الهدر؟
4: هي عندنا في في في في هذا الباب هو الفلسفة القائمة على إدارة قطاع المياه، هي مرتبطة زي ما قلت قبل شيء في العرض والطلب. فعندنا سياسات مرتبطة في الترشيد، والترشيد لا نعني فيه أنه إيقاف الاستخدام، نتكلم عن سلوك وتقنية، وحتى أحيانا وهذا برضه نتيجة لبعض السياسات عندنا على مستوى الأمانات، وبعض البلديات عندها المرتبط فيه حتى في تصميم مبنى والمدينة ذاتها. لأنه أحيانا إذا كان التصميم سواء النظام أو المبنى ما يراعي قضية الترشيد في استخدامات الطاقة والمياه، فحتى لو صار في ترشيد في الاستخدام فيكون التصميم سيء، بحيث أنه ما يحق لي استخدام الأمثل لهذه المياه. فيعني لو جمعنا مثلا السلوك الصحيح والتقنية والتصميم الجيد مع القياس، عندها ممكن نتكلم عن أن قدرنا نحقق معادلة الاستدامة في مجال استهلاك المياه عندنا على المستوى المحلي.
6: نعم. طيب، يعني خلينا نتحدث الآن بالشكل العملي المفيد لنا، وهو دور الأفراد، دورنا كأشخاص، دور المواطن والمقيم في ترشيد استهلاك الماء.
4: هي لو تسمح لي في هذا الباب ممكن نتكلم عن جزئية مرتبطة في قطاع المياه، لأن احنا في متعلق في الترشيد نفسه، احنا نتكلم عن بداية الوعي عند المواطن، وعي بأهمية هذا القطاع، ليس من منظور انه خدمة ويتم استخدامها، نتكلم عن مورد حيوي مرتبط حتى في الأمن المائي على مستوى الدولة. في هذا الباب تسمح لي، عندنا الآن في السعودية حقيقة في مشاريع وهي مرتبطة في الموضوع، حتى في موضوع اللي هو الإرشاد والترشيد استهلاك المياه، مش تقنيات المياه الموجودة عندنا في السعودية. وبس كمثال حقيقة، مثال هذا يفخر فيه الإنسان لما يذكره بشكل يعني يحق له الفخر حقيقي، لأنه عندنا بتوجيهات وبدعم من القيادة الرشيدة عندنا في عدة أمثلة الآن من مراكز بحثية، من كمثال مدينة الملك عبد العزيز علوم التقنية طور فريق بحثي سعودي أداة لتصنيع أغشية ما يسمى التناضح العكسي، وطوروا تقريبا 70 غشاء متعدد الطبقات. هذه طبعا في تقنيات التحلية تستخدم، انه قدر يفصل الأملاح بنسبة تقريبا 96%.
2: نعم.
4: وهذا كله يعني انتاج محلي وطني يساهم على المدى البعيد في توطين هذه التقنيات المستخدمة في تحلية المياه، وينعكس بالتالي على الأمور المرتبطة في التكاليف الاقتصادية المرتبطة في صناعة تحلية المياه.
2: جميل دكتور نايف، الله يعطيك العافية. يا أخي، حديث الماء من المتخصص بلا شك أنه ينبع من خلال خبرة وفهم ورؤية أشمل وأوسع ممن ليس هو قريب من هذا المجال. فسؤال دكتور نايف لك، يعني أنت ما الذي تتمناه في هذا المجال؟ تتمنى الناس تعرفه وتدركه وتعيه في موضوع المياه والمحافظة عليها؟
4: والله أنا موضوع المياه أودي أنه يعني بالنسبة للمواطن يفهم المياه أنها أمن مائي.
2: لما نقول أمن مائي إيش تقصد فيه؟
4: نقصد فيه أنه لابد أن ينعكس على فهمنا لأنه هذا المورد ما هو متجدد، خاصة عندنا وضعنا في المملكة العربية السعودية كما ذكرت في بداية الحديث، أنه إحنا نعاني أو طبيعة البيئة بيئة جافة، والمياه أغلبها مياه غير متجددة، استخدامات عندنا المياه كلها مياه تحلية، لذلك الأمن المائي مرتبط في، أتكلم من ناحية المستهلك،
2: أيوة.
4: لابد أن يفهم أنه مورد حيوي، مورد مرتبط في أمنه هو كإنسان من هذا البلد. فودي أنه كذلك أنه يكون ناس عندها معرفة في في في في التقنيات، معرفة في لما أحد يصمم له بيت أو يصمم منشأة معينة، إنه هذه يعني تبنى على معرفة وتقنيات معينة، بحيث إنه يضمن التطبيق العملي للكلام إحنا ذكرناه، موضوع ترشيد استهلاك المياه.
2: نعم.
4: وكذلك ترشيد استهلاك الموارد الأخرى.
2: نعم. الله يبارك فيها الطارح وفيما ذكرت في هذه الدقائق المهمة والماتعة الدكتور نايف بن سعود البلوي، وأنت أستاذ الهندسة بجامعة طيبة وخبير بالبيئة والاستدامة، شكرا جزيلا لكم.
4: إياك أجزاك الخير والعفو للجميع إن شاء الله.
6: في أمان. بارك الله فيك دكتور،
4: شكرا جزيلا.
0: الله. اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا. بك أصبحنا.
3: هدى للناس. للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
2: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
0: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
3: استمعتم أيها الكرام إلى هذا الترتيل بصوت القارئ أحمد شبهون، جزاه الله خيرا. حياكم الله من جديد أيها الأفاضل. طبعا بعد قليل إن شاء الله سيكون معنا أولى التغطيات في هذه الحلقة، ولازلنا برفقتكم متحدثين عن الماء في رؤية 2030. موضوع كبير وعريض وما شاء الله رسائل كثيرة، يمكن والله الوقت ما أدركنا نقرأ لكثير المشاركات، لكن من ضمنها هنا مشاركة من أبي عاصم من الدمام، يقول إغلاق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو غسل اليدين. شوف هذه الأشياء الخفيفة البسيطة اللي تحدث يوميا داخل المنزل، إصلاح أي تسرب في الصنابير والمواسير فورا، تقليل مدة الاستحمام وعدم ترك الماء جاريا دون حاجة، استخدام كمية مناسبة من الماء عند غسل السيارة والأفنية، استخدام طرق ري موفرة للمياه مثل الري بالتنقيط، توعية أفراد الأسرة والأطفال بأن الماء نعمة ومسؤولية، الاستفادة من المياه المناسبة لإعادة الاستخدام في بعض الأعمال المنزلية وفق الإرشادات الصحية. شكرا لك أبا عصام من الدمام.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام، حديثنا الآن عن جمعية صمود، ومعنا الأستاذ عبد المجيد بن سلطان البقومي للحديث أكثر عن هذه الجمعية. السلام عليكم، صبحك الله بالخير.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. في البداية أشكر إذاعة القرآن الكريم على هذه الاستضافة، وأسأل الله أن يجعل هذه الاستضافة مباركة.
4: اللهم أمين. الله يحييك. لو تعطينا في البداية نبذة عن هذه الجمعية.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. جمعية صمود جمعية أهلية خيرية مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مقرها مدينة الرياض، وتعنى بدعم وعلاج وتأهيل مرضى الإدمان والوقاية من المخدرات. وننطلق في عملنا من مبدأ عظيم حث عليه ديننا، وهو حفظ النفس. يقول الله عز وجل: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وإن قاد الإنسان من هذه الدوامة دوامة الإدمان، إحياء له وإحياء لأسرته أيضا التي تتأثر بهذا الأمر. ومن أعظم ما يميز رسالتنا أن ننظر لهذا المريض على أنه ابتلي بمرض يستحق العلاج والرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له برجل يشرب الخمر مرارا ودعا عليه بعض الصحابة، قال لهم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. والله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالحمد لله، الدين دين رحمة، والإسلام إنما يعني جاء بالرحمة. ومن أبرز أهداف الجمعية تقديم البرامج العلاجية لمرضى الإدمان، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان والأسر أيضا، وتأهيل مرضى الإدمان للاندماج في المجتمع، وإقامة برامج وفعاليات توعوية عن أضرار المخدرات.
4: نعم نعم. طيب لو ناخذ ايضا بشكل واضح المشاريع، مشاريع برامجكم في الجمعيه.
5: نعم، من ابرز مشاريعنا في جمعيه صمود برنامج تقدر للتعافي من الادمان، وهو برنامج علاجي تاهيلي متكامل، ناخذ فيه بيد المريض من اول يوم علاج الى ان يصل مرحله التمكين والاندماج في المجتمع. ونستحضر فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تفريج كربة مريض وإسرته من أعظم الكربات. وعندنا أيضا برنامج الاستشارات، نقدم فيه استشارات متخصصة لمرضى الإدمان وأيضا للأسر، لأن أثر الإدمان لا يقف عند المريض وحده بل يمتد للأسرة كاملة، وهي بحاجة للدعم والتوجيه. والله عز وجل قال: وشاورهم في الأمر. فهذا فيه حث على الاستشارة. وأيضا عندنا برنامج الدمج المجتمعي، وهو عبارة عن برنامج يهيئ المتعافي بعد مرحلة العلاج للالتحاق بسوق العمل عبر الدورات التدريبية حتى يعود فردا منتجا في المجتمع. وعندنا برنامج توعوي نستهدف فيه الطلاب، لأن الوقاية خير من العلاج، والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالوقاية خير من العلاج، فحنا نستهدف في هذا البرنامج طلاب المدارس، لأن نعلم أن أهم مرحلة في عمر الطالب هي هذه المرحلة، هي مرحلة يعني الثانوي أو بداية مراحل الجامعة، لأنها مرحلة تكوين وتشكل الشخصية قبل أن يتعرض لأي إغراء أو ضغط من الأصدقاء السوء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والصحبة قد تجر، الصحبة السيئة قد تجر إلى مثل هذا. فنحن الآن نحصن أبناءنا من هذه الآفة وخطر هذه الآفة قبل أن يقعوا فيها في سن مبكر.
3: نعم.
4: طيب، من أراد المشاركة معكم، من أراد الدعم، هذا الواجب المجتمعي وأيضا هذا الشيء الشرعي اللي يؤجر فيه الإنسان، ولعله أيضا في بعض صوره من إنقاذ حياة إنسان، فمن أراد مشاركة معكم، المساعدة، الدعم، كيف يصل لكم؟
5: بارك الله فيك. لا شك أن الجمعية لا يمكن أن تسير لوحدها، الجمعية يعني إنما العمل تكاملي بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وحنا نؤمن في هذا الأمر. الله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى. من يرغب بالتواصل معنا بإمكانه الاطلاع على موقع الجمعية ومعرفة أرقام التواصل والإيميل البريد الإلكتروني، وأيضا لدينا حساب في منصة إكس باسم جمعية صمود، والمقر في حي الجنازية في مدينة الرياض، بإمكان أيضا الحضور في أوقات العمل، أو التواصل عبر الرقم 0566-11-2170 0566-11-2170.
4: نعم. ومن أراد أيضا أن يبحث عنكم في محركات البحث ماذا يكتب؟
5: يكتب جمعية صمود.
4: جمعية صمود. طيب.
5: أو يكتب برنامج تقدر للتعافي من الإدمان.
4: برنامج تقدر للتعافي. شكرا جزيلا لك وقواكم الله.
5: جزاكم الله خير، بارك الله فيك.
4: في أمان الله.
5: يا هلا حياكم.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.
3: حياكم الله من جديد يا كرام، عودة لكم إلى مشاركاتكم، إلى رسائلكم، ولعلنا كذلك من منصة إكس نقرأ على إجاباتكم في سؤالي أو على سؤال حلقتنا لهذا الصباح. برأيك كيف نحل مشكلة الإسراف في الماء في أسرنا ومحيطنا؟ طيب، من المشاركات التي وصلت، هذه مشاركة من أخونا بندر الهوساوي أبو أسيد من المدينة المنورة، يتحدث عن خطبة الجمعة التي كانت عن الماء، ويتحدث عن غسيل السيارات وغسيل الأحواش، بعضهم يأخذ من ماء المسجد لغسيل السيارات والأحواش، يقول ما يصلح لأنها أموال وقف. يقول من الإرشادات أيضا بحكم إمامة المسجد أطلب ماء بربع ريال. هذا
4: إيه؟
3: لحظة، في خلاف، أم ربع ولا أبو ربع؟
4: الصراحة
3: إيه، انت اشتغل
4: والله بين الأمومة والأبوة يعني.
3: حلو. طيب، البيت يقول أضعها في غلاية الماء لاستفادة منها في أمور البيت، إذا بقي من بقايا الماء يعني بواقي الماء. شكرا أخونا بندر هوساوي.
4: نعم، أشياء كثيرة متعلقة بالوعي، بثقافة المجتمع، يعني هو وعي كامل. إذا تغير أو تحسن وهذا تساعد فيه الأنظمة بشكل كبير، سنجد أن هذه المظاهر تبدأ تختفي شيئا فشيئا. أنا أذكر في سفرة لأحد الدول وأردت أن يعني أستأجر سكن من السكن الخاص، هذا يعني ليست فنادق ولا شكر، تتواصل مباشرة مع المالك ويؤجرك وكذا. فلما عرفت أن جنسيتي من الخليج العربي اعتذرت بشكل لبق وقالت أنه يعني لا أوجه صراحة. هي كانت كبيرة سن وصريحة يمكن. فما يعني العادة أني أقول طيب خلاص شكرا سلام عليكم يعني في غيرك، لكن يعني لما سألت فاكتشفت أنه يعني هي فقط منزعجة من شيء واحد فقط، قالت أنه أنتوا الخليجيين إذا استأجرتوا بيتي طيب تملؤون كل شيء بالمياه. هي متعقدة من هذا الموضوع، فدورات المياه أجلكم الله كلش في موية، هنا في موية، هنا في موية، ما ما يعني لنا في النهاية بيتها ملكها هي. فتقول هذا شيء يزعجني، ولذلك قررت أني ما يعني ما أؤجر خليجيين. فالشاهد هنا أن المسألة متعلقة بثقافة بأسلوب حياة. إذا تعدل فيه هذا الشيء كل هذه التمظهرات ستختفي.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه. ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب 109

0: تشارك في قمة بريكس بالهند.
1: تحت رعاية ولي العهد انطلاق النسخة الرابعة من قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية غدا الاثنين.
0: إصابة شخصين إثر سقوط مقذوف حوثي على مسجد وعدد من المباني والمركبات بجازان.
1: انطلاق المؤتمر العلمي 11 للجمعية السعودية لطب الطوارئ بجدة.
0: الرياض تحتضن غدا النسخة الرابعة من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
1: جدة تستضيف غدا النسخة الثانية من منتدى الصناعة السعودي.
0: ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني تثبت تصنيف المملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
1: النائب العام يصدر عددا من القرارات لتعزيز المنظومة القيادية والتنظيمية بالنيابة العامة.
0: خلال أسبوع ضبط أكثر من 14,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة.
1: الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفذ جسر ونفق طريق أثمامة مع تقاطع طريق الصحابة.
0: جامعة بيشة تحقق الاعتماد الدولي ABET.
1: الأمير عبد العزيز بن تركي رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي للدورة 2026-2029.
0: هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تؤكد إصابة سفينة بمقذوف مجهول أثناء المرور عبر مضيق هرمز.
1: روسيا تشن غارات جوية على عدة مناطق أوكرانية، قتل خلالها 6 أشخاص وأصيب العشرات.
0: كييف تستعد لاستئناف المحادثات الثلاثية أكتوبر القادم بهدف التوصل لتسوية للحرب الروسية الأوكرانية.
1: كان هذا موجز ثمينتي صباحا، قدمناه من إذاعة القرآن الكريم. شكرا للزميل إبراهيم الدميخي في الإعداد.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك
2: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600
2: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
0: حياكم الله من جديد أيها الأفاضل عبر برنامجكم اللهم بك أصبحنا. أنا خالد المصري وزميلي سلطان ربيع. حياك الله أبو تركي. وفي التنفيذ على الهواء الأنيق سعد الدوخي. نرحب بكم من جديد في هذه الرحلة التي تبقى على ختامها نصف ساعة تقريبا، وقد تحدثنا ونتحدث ولازلنا بانتظار كذلك حديثكم البديع في موضوع حلقتنا عن الماء في رؤية 2030. كأني بك سلطان في حديثك قبل قليل تقول أنه الموضوع يعني أن تستشعر أنت كفرد أن أنت مسؤول، عارف أنت مسؤول، وإذا قصرت ستعاقب. ممكن ما في عقوبات في كثير من الأمور على بعض، عفوا على كثير من الأمور ما فيها عقوبات يعني من الدولة، لكن تستشعر أنه لا أنت مسؤول والله سيحاسبك عليها يا أخي. صح. لأنه الأمر لا يتعلق فقط بجانب أنه هناك تنظيمات أو مسؤوليات وعقوبات مقررة من الدولة.
1: صح، أي والله فعلا. وأهمها وأكدها الصراحة تأكيد على النشأ، تأكيد على الصغار. إحنا نذكر أول الرسائل التوعوية اللي كنا نسمعها، مسألة الترشيد ولا تسرف ولو كنت على نهر جاري وغيرها من الإعلانات التي ما زالت راسخة في أذهاننا، كنا نسمعها في الراديو في التلفاز في الحملات هذه، وما زالت يعني الآن موجودة الحقيقة يعني، ولكن بصور جديدة رقمية. حقيقة أن الناظر إلى نصوص الماء في القرآن وجعلنا من الماء كل شيء حي وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ونزلنا من السماء ماء طهورا بل وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الله يمتن بهذه النعمة. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فالحمد لله.
0: أي والله.
2: الله. اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
2: تغطية.
0: حياكم الله يا كرام. حديثنا عن جهود المملكة في رفع كفاءة استخدام المياه وتعزيز استدامة مواردها، حيث يواصل المركز الوطني لكفاءة وترشيد استهلاك المياه العمل على الحد

0: التحدي من الهدر ورفع الوعي بممارسات الترشيد وتعزيز كفاءة استخدام المياه في مختلف القطاعات. نسعد بأن ينضم معنا في هذه اللحظات المهندس عبد العزيز بن معذر، وهو مدير عام الشؤون التنظيمية بالمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه مائي. السلام عليكم ورحمة الله مهندس عبد العزيز، وصبحك الله بالخير.
1: صباحكم بكل خير.
0: أهلا وسهلا بك مهندس. لو تحدثنا في البداية عن دور المركز في رفع كفاءة استخدام المياه بالمملكة.
1: الله يحييك طول عمرك. المركز يقوم على دور محوري في منظومة المياه في المملكة من خلال رفع كفاءة استخدام المياه وترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات، وأيضا يقوم بتطوير السياسات والبرامج والمبادرات اللي تسهم في الحد من الهدر وتعزيز استدامة الموارد المائية. المركز أيضا يعني يقوم بدور الانتقال من مفهوم التوعية بالترشيد إلى منظومة متكاملة في كفاءة المياه، تشمل تنظيم وتمكين وقياس الاستهلاك وتحليله، وأيضا تطوير الحلول والممارسات المرشدة. أيضا يحفز القطاعات والمستهلكين على تبني هذه المبادرات بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 ويتوائم مع الاستراتيجية الوطنية للمياه.
0: جميل، ما شاء الله تبارك الله، والله أدوار مهمة حقيقة، ويعني تلامس المجتمع بشكل كبير. طيب، أبرز مبادرات المركز للحد من هدر المياه وكذلك ترشيد استهلاك المياه؟
1: طبعا ما أخفيك، المركز يقوم على عدة مبادرات، لعل اللي آخرها واللي يلامس المجتمع بشكل مباشر قيام المركز بإطلاق التدقيق المائي وكشف التسربات على منصة نما الموجودة في موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة. هذه المنصة اللي تمكن المستفيدين من كشف التسربات وتصحيح وضع المشاكل اللي ممكن تحدث في عقار العميل أو في منزل العميل. أيضا المركز يقوم على معالجة الهدر من خلال رفع كفاءة الاستهلاك وحوكمة استهلاك المياه في الجهات الحكومية ورصد وتحليل مؤشرات الاستهلاك التي تقود إلى تحديد فرص التحسين، وأيضا يعمل على تنظيم وتأهيل مقدمي خدمات كفاءة ترشيد المياه المؤهلين اللي يقومون بتقديم خدمة كشف التسربات والتدقيق المائي، أيضا إلى المهام اللي معنية بالتوعية. يمكن آخر ما سمعنا العمل مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في موضوع التوعية، أيضا يمكن سبق ومر عليك حملات توعوية، يمكن آخرها الحملة اللي شفناها في الشوارع الله لا يبين غلاك. يعني اليوم أن هدفنا اليوم فعلا أن نقوم بتحويل الترشيد إلى ممارسة مستدامة تقود إلى استدامة المياه.
0: جميل. طب سؤال ثاني حول تعزيز المركز لكفاءة الاستخدام بالنسبة للمياه في مختلف القطاعات، كيف هو دوركم؟
1: طبعا المركز يتعامل مع كافة القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية وفقا لطبيعة استخدامها المياه. فكل قطاع تختلف أنماط استهلاكه واحتياجاته، وبالتالي لنا مبادرات مركزة في كل قطاع. زي ما ذكرت سابقا فيه مبادرات مخصصة للقطاع الحضري، وأيضا نعمل مع المؤسسة العامة للري على موضوع شهادة كفاءة الري، وأيضا لدينا مبادرات في القطاع الصناعي. فهناك عدة مبادرات تستهدف كافة القطاعات.
0: جميل جدا، الله يقويكم ويبارك في الجهود. إذا تحدثنا عن يعني دور المركز وكيف رأيتم مستوى الوعي في حملاتكم السابقة بأهمية ترشيد استهلاك المياه.
1: والله أخي الكريم، يعني الحمد لله من فضل الله علينا أن اليوم مجتمع راقي وواعي ومجتمع مرتبط بعقيدته وله بعد ديني وعندها أبعاد وطنية كبيرة، ودائما يرى أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. ولا يعني يخفى عليك اليوم أن الوعي هو أساس الإدراك. اليوم إذا كان الفرد مدرك، المنظومة مدركة، فهي تقود إلى أسلوب يحقق الترشيد. أيضا المركز ترى يعني عمل على عدة برامج توعوية، يمكن ذكرت قبل شوي الله لا يبين غلاك، يمكن عندنا حملات كثيرة صراحة بإمكان أي شخص يستعرضها من خلال موقعنا الإلكتروني أيضا، ومن خلال ماي كير، وأيضا من خلال منصة إكس في حساب مركز ماي.
0: جميل.
1: نركز اليوم على ربط الرسالة التوعوية بأسلوب قابل للتطبيق والقياس، مثل اكتشاف التسربات، متابعة الاستهلاك، استخدام التقنيات والأدوات المرشدة، أيضا التوعية بمقدمي خدمات المؤهلين، بحيث أن اليوم يكون عندنا تكامل في الأدوار.
0: نعم.
1: من التنظيم إلى التمكين إلى الرقابة إلى قياس الأثر، والهدف أن اليوم فعلا نرفع كفاءة استخدام كل قطرة مياه، ونحد من الهدر، ونعزز من استدامة الموارد المائية لأجيالنا القادمة ومستقبل المملكة بإذن الله.
0: الله يقويكم وبارك في جهودكم. المهندس عبد العزيز بن معاذر، وأنت مدير عام الشؤون التنظيمية بالمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه مائي، شكرا جزيلا لكم.
1: من الله يحييك يطول عمرك. شكرا.
0: بارك الله. فمان الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: استمعتم أيها الكرام إلى ترتيل بصوت القارئ عبد الكريم الرحيمي، جزاه الله خيرا.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا. تغطية
0: تغطية.
3: حياكم الله يا كرام. شهد قطاع المياه في المملكة تطورا متسارعا في ظل مستهدفات الرؤية، مع توجه لتعزيز كفاءة القطاع وتوطين وصناعات وتقنيات المياه ودعم المحتوى المحلي. الحديث بشكل موسع عن هذه المواضيع معنا المهندس عبد الرحمن العودة، المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمياه. السلام عليكم، صبحك الله بالخير.
4: وعليكم السلام ورحمة الله، صباحكم الله بالنور والرضا.
3: الله يحييك مهندس وقواكم الله على هالجهود التي تقومون بها. خلينا نتحدث في البداية وبمناسبة أيضا عنوان حلقتنا الماء ورؤية 2030، كيف تطور قطاع المياه في المملكة في ظل مستهدفات الرؤية؟
4: في الحقيقة قطاع المياه يحظى باهتمام كبير ودعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة حفظها الله. اليوم أصبح القطاع منصة استثمارية عالية التأثير من خلال التوسع في توطين سلاسل الإمداد وزيادة نسبة المحتوى المحلي بشكل تصاعدي من 45% في عام 2020 إلى النصف الأول من هذا العام، والوصول إلى نسبة 68%. أيضا من أبرز مراحل التطور في قطاع المياه يتوسع في قدرات إنتاج المياه. اليوم يوجد أكثر من 41 منظومة إنتاج وأكثر من 400 وحدة لتحلية المياه الجوفية والسطحية بقدرات إنتاج تتجاوز 16.14 مليون متر مكعب يوميا. كمية كبيرة هذه تضخ في أنظمة نقل عبر تضاريس معقدة بأطوال تتجاوز 18500 كيلومتر لينعم بها المستفيدين في شتى بقاع المملكة العربية السعودية. أيضا من المهم تسليط الضوء على تطوير الكفاءات والقدرات الوطنية من خلال الأكاديمية السعودية للمياه، وهي الذراع الأكاديمي للهيئة السعودية للمياه، حيث تم تقديم أكثر من 7000 برنامج مما ساهم في توطين القدرات البشرية في القطاع بنسبة تعادل 98% كفاءة من المهندسين والمشغلين. هذه باختصار أبرز مراحل التطوير في القطاع.
3: ما شاء الله. وش أبرز جهود توطين الصناعات وتوطين التقنيات المائية وتعزيز المحتوى المحلي من جانبكم؟
4: اليوم من أبرز الجهود هي الانتقال من استيراد التقنيات المائية وتشغيلها إلى تطويرها وتصنيعها وتصديرها. طبعا هذا كان بالاستفادة من الخبرات التشغيلية والمعرفية المتراكمة التي تولدت في أكثر من 50 عام. اليوم اتسعت قاعدة الموردين المحليين بنسبة 370% بواقع 3441 مورد لهذا العام، مقارنة بعام 2022 حيث كان عدد الموردين 739. في السنوات أو في الخمس سنوات الماضية 60% من مشاريع محطات تحلية المياه الكبرى في العالم تنفذ من قبل مقاولين سعوديين، وهذا مصدر صراحة فخر لنا جميعا ودلالة على القدرات والكفاءات الوطنية. يمكن نسلط الضوء على برنامج التوطين اللي هو أعلن في عام 2022، وهو برنامج لتوطين أكثر من 18 مكون رئيسي لقطاع المياه، وتمثل 90% من المعدات الاستراتيجية لعمليات إنتاج المياه المحلة. بلغة الاقتصاد، حجم الطلب المحلي لهذه الأجزاء الرئيسية المستهدفة بالتوطين 15 مليار ريال حتى عام 2033، ويبلغ الطلب الإقليمي لهذه الـ 18 مكون 65 مليار ريال سعودي.
3: ما شاء الله. الأمن المائي والحديث عن الأمن المائي خصوصا في الآونة الأخيرة أيضا يزداد، كيف تسهم هذه الصناعات والمحتوى المحلي أيضا في توفير الوظائف وتعزيز الصناعة المحلية؟
4: المصانع السبعة التي أعلن عنها باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار سوف تساهم في توفير 3000 وظيفة نوعية هندسية، ستساهم أيضا في خفض تكلفة المنتجات بنسبة 30%، وأيضا سوف تساهم في تقليص زمن التوريد بنسبة 70%. من المهم أيضا الإشارة إلى أن هذه الاتفاقيات تتضمن بنود خاصة بالبحث والتطوير للمنتج ونقل المعرفة وخطة لبناء القدرات البشرية للوظائف النوعية لا تقل عن 70% من القوى العاملة. لو أردنا أيضا أن نسلط الضوء أكثر على تأثير على مستوى أو على تعزيز الصناعة المحلية، هذه المصانع سوف تمثل نواة لمنظومة صناعية متكاملة للمياه من خلال تنمية سلاسل الإمداد المحلية، زيادة المحتوى المحلي، وأيضا تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والموردين واستقطاب الاستثمارات والتقنيات العالمية. طبعا الأثر لا يقتصر على تلبية احتياجات المملكة، بل أيضا يمتد إلى ترسيخ مكانة مملكتنا كمركز إقليمي لتصنيع وتطوير التقنيات والمكونات المائية وتصديرها للأسواق العالمية.
3: الله يقويكم، وإحنا سعيدين بأي تطور يحدث في القطاع المائي وهالجهود اللي تقوم بها الهيئة فيما يخدم المستهلك والمواطن. شكرا جزيلا لك مهندس عبد الرحمن العودة، متحدث الرسمي للهيئة السعودية للمياه.
4: حياكم الله. العفو.
3: في أمان الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
2: أهلا بكم من جديد يا أفاضل في 10 دقائق أخيرة، وبمشيئة الله تكون مفيدة وجميلة برفقتكم بلا شك، وعلى 011-405-2999 نسعد باستقبال مشاركاتكم هنا على الواتس. يا أخي وين راحت؟ قرأتها قبل قليل، وأحدهم يتحدث عن تجربة شخصية له في مسألة الحفاظ على الماء والحد من الهدر. يقول أنه كان يستحم لمدة 20 دقيقة.
3: أوه.
2: تمام. يقول الآن الحمد لله وصلت إلى 10.
3: إيه. سنها واجد بعد.
2: يعني أفضل من 20.
3: إيه أكيد النصف. إيه. بس.
2: وكل ما نقصت طبعا بلا شك يكون أفضل في الحد من الهدر. أحدهم أشار إلى رؤوس دش معينة فيها توفير للماء ويكون فيها توزيع الماء بشكل أفضل. هو يمكن الإنسان يعتقد أنه لابد أن يكون مدة يعني أكثر مثلا من كذا من الدقائق بحيث أنه خاص جسمه يتنظف، والصحيح أعتقد أنه يعني في أقل من ذلك بكثير.
3: هو ما هي في الفكرة يعني كم تجلس مثلا تستحم أو تتنظف أو تحلق أو تتوضأ أو يعني أي استخدام للماء أو غسيل خضروات أو غيرها. يعني الفكرة أنه أنت كم تخلي الصنبور يعني يضرب بالماء، هذه الفكرة.
2: أقصى يعني طاقة يعني
3: نفرض ممكن شخص والله بيجلس يستحم 20 دقيقة، لكن هل كل 20 دقيقة هذه كلها فاتح الماء كلها؟ إيه. مصيبة.
2: طيب. مويه دافية كذا ومستمتع بالجاكوزي الحار هذا.
3: إيه مصيبة يعني مما قد يكون في بعض هذا في حوض ويجمع الماء ويجلس فيه وما أدري.
2: أيا كان. أيوه.
3: طيب لكن يعني مسألة استهلاك المياه وهذه يمكن أشرنا لها في حلقة سابقة، ولكن لعله جيد أيضا أن نعيد التنبيه لها، لأنه أحد المتصلين ذكرها وأشوفها لفتة مهمة، اللي هي مسألة أنه جزء كبير الحقيقة من الإسراف والاستهلاك، أو خلينا نقول يعني بالتساوي بين المواطنين وكذلك المقيمين وكذلك العمالة، خصوصا العمالة المنزلية. وأشرنا يمكن في حلقة سابقة إلى أن أغلب العمالة يأتون من دول آسيوية، والدول هذه قريبة من خط الاستواء، طوال السنة أو أغلب السنة مطيرة، لا يجدون مشاكل في مسألة إيجاد الماء،
2: توفر الماء سهل،
3: وتوفر الماء سهل. فهم وأبائهم وأجدادهم والتخيل عنده والوعي عنده احنا عادي المويه خليها يعني خليها، ايش المشكله؟ لا, لا لا لا يتصور تماما اننا في بيئه صحراويه وهذه الدول كلها والمنطقه كلها عندها ازمات في المويه، لا يتصور انه العقود القادمه والتنبؤات القادمه انه قد تكون فيه يعني ازمات وصراعات كلها من اجل الماء. فتنبيههم على مثل هذا، متابعة العمالة سواء من داخل المنزل أو من خارجه على طبيعة وسلوك الاستهلاك الماء هنا، هذا أعتقد أنه مهم
2: بلا شك. أي والله أي والله. وتخيل هذا الفرد وذاك وثم 10 و20 و100 و200 و2000 مليونين وأكثر يفهمون ويعون مثل هذا التصرف، كم من مكعبات المترية من المياه سنوفرها وستكون يعني نكون بهذا التصرف أجدنا حقيقة التعامل الأمثل أو المثالي مع المياه. طيب خلينا نروح لوزارة البيئة والمياه والزراعة ونستعرض في آخر تقاريرها في قطاعهم. عندنا ما شاء الله في السعودية أكثر من 574 سد، سعة السدود نحو 2.6 مليار متر مكعب، وعندنا 160 محطة معالجة، وكذلك نحو 8855 بئر للمياه، وعندنا نحو 19000 كيلومتر من خطوط نقل المياه المحلاة، متصورين يا جماعة، كذلك نحو 130000 كيلومتر من شبكات المياه، وتغطية السكان بشبكة المياه وصلت إلى 84%، كذلك تغطية خدمات الصرف الصحي جلكم الله 67%. على طاري شبكات المياه، شفت تشريح جسم الإنسان لما يقول لك على شكل طبقات، هذه الصورة حقت العظام، ثم بأشعة مختلفة يظهر لك صورة الأوردة، ثم بصورة أخرى يعطي لك مثلا الأمور أخرى، العظم أو الجلد أو غيره. تخيلوا مدننا هكذا، نحن نرى المباني والطرقات، في طبقة أخرى تحتنا من الشبكات والأوردة التي تسير فيها هذه المياه وتصل إلى بيوتاتنا بشكل منظم ودقيق. شكرا جزيلا حقيقة لكل من يعمل في البنية التحتية بصورة مثالية وجميلة، وهذه يا رب لك الحمد من أجل النعم التي نعيشها. وتطرقنا هذا الموضوع كذلك في مسألة قرب الماء منك مترين 3 أمتار بالكثير وأنت عند صنبور المياه، بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الرجال عملوا على إيصال هذه الشبكات إلى كل منزل وإلى كل خزان.
3: نعم. تحلية المياه يقولون عندنا بدأت سنة كم توقع؟
2: تحلية المياه 1300 وشيء؟
3: أخليك في الميلاد يمكن أضبط في الإحصاءات.
2: لا حولها أنت براحتك.
3: يقول لك 1907 كان عندنا أول آلة تحلية للمياه، وكانت تعمل بالفحم، كانت في جدة، لتقطير بخار البحر، وعرفت بالكنداسة.
2: كنداسة هذا الاسم مو غريب،
3: اسم مألوف لحي في جدة، وهي في عشرينات القرن الماضي أمر بها الملك عبد العزيز رحمه. أنت جالس تتأكد من معلوماتي تبحث عنها؟
2: لا أبدا، حاشا لله، أنا حول الهجري فقط 1324.
3: هذا جالس يتثبت يعني. شوف أنا شوف يا سعد،
2: شوف لأي درجة وصلت يعني.
3: شوف لأي درجة.
2: لا بس حول من ميلاد الهجري. حاشاك.
3: طيب الحقيقة أن الأدوار الكبيرة يعني نشهدها من قفزات بعد رؤية المملكة 2030، ويمكن مرت بعض الاختبارات دعنا نقول، أو العقبات، سواء في كورونا، سواء في كذلك بعض الصراعات في المنطقة، وفي كل مرة الحمد لله يثبت هذه الشبكة وهذه المنظومة جاهزيتها وتكاملها. عندنا صور مشرقة في مسألة القطاع المائي نفخر بها في كل سنة، اللي هو المياه في الحج، جهود جبارة، شيء يعني تخيل أنك توفر مياه لمدينة مؤقتة كاملة، لم يسبق على طوال عقود أنه اشتكوا من نقص مياه، أو من عدم وجود مياه شرب، أو انقطاع عن كذا أو كذا. الحمد لله يعني بخطط استراتيجية كبرى.
2: نعم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. الحياة، عندما نطلق الحياة أو فلان حي أو شيء حي، شيء متحرك، بني آدم، جلكم الله، حيوان، النباتات، لكن حتى تلك الجمادات لم تكن لتكون بعد مشيئة الله عز وجل لولا هذا الماء. أنا تخيلت أنه أي شيء جماد أمامك تراه الماء داخل فيه في صناعته، تلك المباني الحجرية والإسمنتية كيف تكونت إلا بفضل وجودي هذا العنصر، عنصر الماء في تكوين الخلطات مثلا التي عندما يعني تيبس يتكون لنا ذلك البناء، وذلكم الطوب، وتلكم اللبنات. فسبحان الله، الماء يدخل في كل شيء منظور في حياتنا. أيها الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة نتمنى إن شاء الله أن تكون كذا أوقدنا شمعة، حركنا همة، وجهنا وعي في موضوع الماء والمحافظة عليه، وأن نكون يدا بيد مع هذه الرؤية المباركة في دولتنا العزيزة الكريمة في سبيل الحفاظ على الماء والاستخدام الأمثل وتقليل كمية الاستخدام الطبيعي لكل فرد منا على ظهر هذه الأرض المباركة. أيها الكرام، شكرا لكم على طيب الاستماع والمتابعة. اليوم الأحد، وغدا في اثنين عند السادسة والنصف نلتقيكم بحول الله عز وجل. نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: في أمان الله.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
1: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: اللهم
0: بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.

آيات العقيدة. نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة المائدة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
2: برنامج
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. يقول هذا المستمع: ما أهمية دراسة كتاب التوحيد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهمية كتاب التوحيد أهمية كبيرة، فهذا الكتاب تضمن معرفة التوحيد واعتقاده والعمل به، فهو كتاب نفيس، وهو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أوله يقول: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليس فيه شيء من كلام الشيخ، وإنما هو آية أو حديث أو استنباط من الآية والحديث. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: بالنسبة للأخذ بالأسباب، هل ينافي ذلك التوكل؟
2: الله أمر بالتوكل وأمر بأخذ الأسباب، ولو كان بينهما تناف لما أمر الله جل وعلا بهما. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأسباب مع أنه كان أعظم المتوكلين. كان صلى الله عليه وسلم يلبس الدروع من الحديد لتقيه من السلاح، وكان صلى الله عليه وسلم يبعث العيون تتطلع أحوال العدو، وكان صلى الله عليه وسلم يتخذ الأسباب النافعة في الحروب وغيرها،

0: بارك الله فيكم. سائل بعث بسؤاله يقول: ما معنى قول الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا؟
1: يزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فيه دليل على أن من طلب الحق ورغب فيه وأقبل عليه أنه سيهديه ويوفقه ويجعل البركة في عمله، وأما من أعرض عن الحق فإن الله جل وعلا يحرمه من معرفة الحق وقبوله، وحتى لو عرفه يحرمه جل وعلا من قبوله. ففيه وجوب إخلاص النية لطلب العلم، وأن يكون قصده ومراده وجه الله في طلب العلم، وأن يقصد أيضا بالعلم العمل به، لا مجرد العلم بدون عمل، فإن هذا إنما هو حجة على أصحابه يوم القيامة. فهذه الآية فيها أن الجزاء من جنس العمل، فالذي اهتدى وانقاد للحق وقبله ورغب فيه يزيده الله علما ومعرفة وبصيرة في دينه. ففيه وجوب الإخلاص على طلبة العلم في طلبهم للعلم، وأن يريدوا به وجه الله والعمل به والاهتداء بهداه، ولا يكون قصدهم الرياء والسمعة وحب الظهور أو طلب الدنيا، وهذا في العلم الشرعي.
0: أحسن الله إليكم. هذا أحد المستمعين الكرام بعث بسؤاله يقول: في الآية الكريمة وهم يكفرون بالرحمن، يقول ما المراد بها؟
1: المعنى أن المشركين لا يقرون بأسماء الله وصفاته وينكرون الرحمن، ويقولون لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. وهذا في صلح الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الصلح، أمر عليا أن يكتب الصلح بينه وبين المشركين، فكتب علي رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا اكتب باسمك اللهم ولا نعرف الرحمن. فالله جل وعلا قال: وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فأسماء الله لا تحصى، لكن منها ما علمنا الله إياه مثل 99 وأسماء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
0: أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما معنى هذا الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه؟
1: نعم، هذا حديث صحيح. الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه غيره في عبادته، فمن أشرك مع الله أحدا في العبادة فإن الله يترك هذه العبادة، وهي للذي أشرك وليست لله عز وجل. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، قال الله عز وجل: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. نعم.
0: سائل يقول: ما معنى هذا الحديث قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية؟
1: هذا نهي عن النياحة على الميت، والواجب الصبر والاحتساب. كانوا في الجاهلية إذا مات لهم ميت تضرب النساء خدودها وتشق جيوبها جزعا على الميت، وهذا حرام، هذا من أعمال الجاهلية، والواجب الصبر والاحتساب. قال الله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم.
0: سائل يقول: ما هو تفسير الآية الكريمة في سورة الجمعة؟ قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
1: هذه الآيات من آخر سورة الجمعة، فيها نهي الله سبحانه وتعالى عن البيع بعد أذان الجمعة، وهو الأذان الذي بين يدي الإمام إذا صعد المنبر، نهي عن البيع والشراء في هذا الوقت، وأمر بالتوجه إلى صلاة الجمعة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، اسعوا إلى ذكر الله أي احضروا سماع الخطبة، فاسمعوا ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع الذي يشغلكم عن الذهاب إلى ذكر الله، إذا فعلتم ما أمرتكم به وهو ترك البيع في هذه الساعة والتوجه إلى خطبة الجمعة، ذلكم خير لكم، خير لكم من أن تبقوا في البيع والانشغال في أمور الدنيا، إن كنتم تعلمون عواقب الأمور وما تؤول إليه، لأن العمل للآخرة هو الباقي والعمل للدنيا يفنى ويزول. فإذا قضيت الصلاة أي فرغ منها بسلام الإمام من صلاة الجمعة أسعوا إلى ذكر الله، هذا أمر بعد النهي يدل على الإباحة، كما يقول الأصوليون أن الأمر إذا ورد بعد النهي فإنه أمر إباحة، أسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بالبيع والشراء والأعمال التي فيها فائدة دنيوية لكم. فالإنسان يذكر الله دائما على كل أحيانه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فالمسلم يذكر الله وهو يبيع ويشتري ويعمل أي عمل من أعمال الدنيا، ولا ينسى ذكر الله سبحانه وتعالى وينشغل بالدنيا عن ذكر الله. واذكروا الله كثيرا وليس ذكرا قليلا لعلكم تفلحون، أي رجاء أن الله إذا فعلتم ذلك تفلحون عند الله، تنالوا الفلاح عند الله سبحانه وتعالى، والفلاح ضد الهلاك. نعم.
0: بارك الله فيكم. أحد المستمعين الكرام بعث بهذا السؤال يقول فيه: ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟
1: والإيمان بما وصف الله به نفسه أو سمى به نفسه أو سماه به رسوله أو وصفه به رسوله، فهو الإيمان بما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته، والإيمان بها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
0: بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا أحد المستمعين يقول: ما حكم الإسراع إلى الصلاة؟
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فاقضوا. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: بارك الله فيكم. مستمع كريم بعث بسؤاله يقول: كيف يعرف المسلم أنه حقق التوحيد؟
1: المسلم لا يزكي نفسه ولا يمدح نفسه ويقول حققت التوحيد، وتحقيق التوحيد هو تصفيته من النقائص ومن الشرك ومن الذنوب والمعاصي، هذا تحقيق التوحيد.
0: أحسن الله إليكم. سائل بعث بسؤاله يقول: في دعاء القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت، يقول: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء؟
1: هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن ابن علي: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا الذكر علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما، فهو مستحب ويزيد عليه من الأدعية ما تيسر له. نعم.
0: بارك الله فيكم وفي علمكم. مستمع بعث بهذا السؤال يقول: كيف نطبق هذه الآية الكريمة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد؟
1: قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم، أي استروا عوراتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. فستر العورة في الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة، وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، هذا يجب ستره، وما زاد عن ذلك فهو من الزينة والكمال.
0: هناك من يطلب المدد من الأولياء والصالحين رغم أنه يوحد الله بالقول ويصلي ويصوم، وإذا نهيناه عن ذلك قال: إنني لا أطلب من هؤلاء مباشرة النفع أو دفع الضر، ولكنني أطلب من الله ببركتهم وصلاحهم وتقواهم، فما هو الحكم في ذلك؟
1: التوسل بالأموات والغائبين أمر محرم لا يجوز، لأن الميت والغائب لا يقدر على أن يعمل شيئاً مما طلب منه. ثم إن هذا يختلف حكمه باختلاف نوع التوسل، فإن كان المتوسل بالغائب والميت يتقرب إليه بشيء من أنواع العبادة كالذبح له والنذر له ودعائه وطلب المدد منه وقضاء الحاجات، فهذا شرك أكبر، لأنه صرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله. ومن عبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة فقد أشرك وارتد عن دين الإسلام. وإن كان يصلي ويصوم ويحج ويعمل ما يعمل، لأنه أبطل إسلامه بالنواقض التي ارتكبها والعياذ بالله، فهو كالذي يتوضأ ويحدث، لأن الحدث ينقض الوضوء، كذلك الشرك ينقض الإسلام. ولا ينفعه كونه يصلي ويصوم ما دام أنه يتقرب إلى الأموات والغائبين من الجن أو الملائكة أو الشياطين بشيء من أنواع العبادة. نعم.
0: أحسن الله إليكم. سائل بعث بسؤاله يقول: نسمع عن المسيح الدجال وعن فتنته التي استعاذ منها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالاستعاذة منها، يقول: من هو المسيح الدجال، وما هي صفته، وما هي فتنته التي نستعيذ منها، ومتى يظهر؟
1: المسيح الدجال رجل يخرج في آخر الزمان، خروجه من علامات الساعة، ويخرج معه بفتن عظيمة تؤثر على ضعاف الإيمان، وقد يهلك بسببه كثير من الناس إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أمته من الدجال، وأمر صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يستعيذوا بالله من فتنته، وإذا ما حصل منه الضرر على المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى برحمته ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله المسيح ويريح المسلمين من شره، وبذلك ينتصر الحق، ويقوم عيسى عليه الصلاة والسلام بتنفيذ شرع الله ويحكم بشريعة الإسلام بدين محمد صلى الله عليه وسلم، وينتصر الحق على الباطل بعد نزوله عليه الصلاة والسلام. وقد يسأل سائل: هل فتنته خاصة بالأحياء أم هي عامة؟ الجواب: فتنته خاصة بالأحياء، أما الأموات فقد انتهوا وانتهت علاقتهم بالحياة الدنيا. نعم.
0: بارك الله فيكم. الشيخ صالح، هذا أحد المستمعين يقول: هل يتلبس الجني بالإنس؟
1: ثبت أن الجن يصرعون الإنس ويصيبونهم، والله جل وعلا يقول في المرابين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم عند البعث إلا كقيام المصروع الذي أصابه الجن وخالطوه، فهو يشبه المصروع الذي أصابه الجن والشياطين، وهذا دليل على إصابة الجن للإنس، وهذا شيء ثابت ومعروف بالتجربة والحس.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة الرحمن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة الرحمن.
1: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
4: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
4: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن الأزرق بن قيس قال: كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه على فرس فصلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها، فأخذها ثم جاء فقضى صلاته، وفينا رجل له رأي، فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس. فأقبل فقال: ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن منزلي متراخ، فلو صليت وتركته لم آت أهلي إلى الليل. وذكر أنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره. أخرجه البخاري. عن خباب ابن الأرت عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. متفق عليه.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة آل عمران.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون.

0: أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة آل عمران.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، مجالس التفسير،
5: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
2: مجالس التفسير

0: يأتيكم اليوم عند 4:20 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قوله رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. الرديف هو الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة، فهو الذي يركب على الدابة خلف الراكب، فهو فعيل بمعنى فاعل، كرحيم بمعنى راحم، وسميع بمعنى سامع. وقوله على حمار إذا أطلق فالمراد به الحمار الأهلي، لأن الحمار الوحشي لا يركب، وهذا الحمار قد أهداه له المقوقس، وجاء أن اسمه عفير مع بغلة وجارية اسمها مارية التي ولدت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أتدري أي أتعلم، فهو استفهام من الدراية، وهي العلم والمعرفة. وأخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في الفهم وزيادة في التشويق. وقوله أتدري ما حق الله على العباد؟ الحق هو الشيء الثابت اللازم، أي ثبت ولزم فلا محيد لهم عنه. وحق الله على العباد ما يستحقه عليهم من عبادته وحده لا شريك له، كما يأتي إن شاء الله تعالى في قوله أن يعبدوه. وقوله وما حق العباد على الله، وهذا يدل على أن للعبد على الله تعالى حقا، لكن هذا الحق أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه تفضلا ومنة وإحسانا، كما قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كما قيل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. وأحسن من ذلك ما قاله ابن القيم رحمه الله في النونية: ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا

0: ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. وقوله الله ورسوله أعلم، لفظ الجلالة مبتدأ، ورسوله معطوف عليه، وأعلم خبر المبتدأ. وأفرد أعلم مع أنه خبر عن اثنين، لأن اسم التفضيل إذا نوي به معنى من أي على تقدير من، وكان مجردا من ال والإضافة، فإنه يلزم فيه الإفراد والتذكير، أي أعلم من غيرهما. وقوله الله ورسوله أعلم جمع بين الله تعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم بالواو، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، لأن قوله الله ورسوله أعلم هذا أمر شرعي، وأما قوله ما شاء الله وشئت فهذا أمر كوني قدري، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس له شأن في الأمور القدرية الكونية. وقوله وحق الله على العباد ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، أي من يعبده ولا يشرك به شيئا، ولم يذكر العبادة لأنها مفهومة من قوله وحق العباد، ومن كان وصفه العبودية فلا بد أن يكون عابدا، وأيضا فهذا في مقابل قوله حق الله على العباد أن يعبدوه. وقوله أفلا أبشر الناس، البشارة هي الإخبار بما يسر، وقد تستعمل في الإخبار بما يسوء، كما في قوله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم. والمعنى أن معاذا رضي الله عنه يستأذن من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس بفضل التوحيد وعظم شأنه وثواب من تمسك به عند الله تعالى، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تبشرهم، وهذا نهي، والنهي هنا ليس للتحريم ولكنه للمصلحة، ولهذا قال لا تبشرهم فيتكلوا، أي يعتمدوا على الظاهر ويتركوا العمل، فيتكلوا على ثواب الله عز وجل وفضله ورحمته، وأنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وحينئذ يترك العمل. قال الراوي في بعض ألفاظه فأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما، أي تحرجا من إثم كتمان العلم، لما تعارض عنده إثم كتمان العلم ونهيه صلى الله عليه وسلم له عن إخبار الناس، فترجح عنده رضي الله عنه الخروج من إثم كتمان العلم، فأخبر بذلك عند موته وخروجه من الدنيا. مناسبة هذا الحديث للباب أن فيه بيان أن التوحيد هو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وأنه حق الله على عباده. أما فوائده فيستفاد منه أولاً تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لركوبه للحمار والإرداف عليه، ومن فوائده جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، ومنها أنه ينبغي للعالم أن يسلك الطرق التي بها تشويق المخاطب إلى العلم لقوله يا معاذ. ومن فوائده أن من سئل عما لا يعلم فالمشروع أن يقول الله أعلم. ومن فوائده أن حق الله تعالى على العباد أن يعبدوه وحده لا شريك له، وهذا يدل على فضل التوحيد ووجوب التمسك به. ومن فوائده استحباب البشارة بما يسر. ومن فوائده جواز كتمان العلم للمصلحة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للهدى والصلاح، ويجعلنا قادة هدى وإصلاح، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: شرح كتاب التوحيد.
3: شرح كتاب التوحيد،
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
3: شرح كتاب التوحيد، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
4: وليد بن عبد الرحمن النومان.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة الفرقان.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كذبتم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة الفرقان.
2: أخطاؤنا في العبادات.
3: من الأخطاء المنتشرة ترك إسباغ الوضوء والغسل، ومعنى إسباغ الوضوء إعطاء كل عضو من أعضاء الوضوء أو الغسل حقه، بحيث يعم المتوضئ والمغتسل كل عضو بالماء حتى يصل إليه كاملا. وعلى ذلك فإن المتوضئ إذا غسل يديه إلى المرفقين فإنه يبدأ من أطراف الأصابع إلى أن يدخل المرفقين في الغسل. ومن ذلك أن العلماء جعلوا من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، لأجل أن يعم المتوضئ العضو كاملا. وذلك أن إسباغ الوضوء فيه ما ذكرنا من وجوب إعطاء أعضاء الوضوء أو الغسل حقها كاملة. وبناء على هذا فلو كان على بعض أعضاء الوضوء أو الغسل شمع أو عجين أو أي شيء له جرم فالواجب أن يزال حتى يصل الماء إلى البشرة. أما إذا كان الموجود على العضو مجرد لون لا جرم له كالحبر ونحوه فإن ذلك لا يضر، إنما الذي يضر ما كان طبقة مانعة من وصول الماء إلى البشرة. ومثل ذلك في الأخطاء لو غسل الوجه ولم يعمه بالماء كاملا، فإن حدود الوجه من منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فالواجب أن يعم الماء كل ذلك. ومثل ذلك في الأخطاء عدم تعميم الماء للرجلين، فالواجب تعميمهما بالغسل بحيث يغسل ظهر القدم وأسفلها إلى الكعبين ويدخل في ذلك الكعبين. وقد روى الأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. فحذر صلى الله عليه وسلم المتساهل في تعميم قدمه بالماء من النار، وشمل ذلك تعميم القدم سواء من جهة أعلاها أو أسفلها إلى العقب، وهو العظم الذي في مؤخر القدم. وقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استعجل بعض أصحابه في وضوئهم فكانت أعقابهم تلوح لم يمسها الماء قال: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء.
2: نماذج من حرص السلف على السنة. كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي على الجنازة ثم ينصرف ولا يتبعها ظانا أن هذا هو كمال السنة، ولم يعلم بالفضل الوارد في اتباعها حتى تدفن. فلما بلغه حديث أبي هريرة رضي الله عنه ندم على فوات السنة، وتأمل ماذا قال. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر رضي الله عنه خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة رضي الله عنه، ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت. وأخذ ابن عمر رضي الله عنه قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة رضي الله عنه. فضرب ابن عمر رضي الله عنه بالحصى الذي كان في يده الأرض، ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله: وفيه ما كان الصحابة عليه من الرغبة في الطاعات حين يبلغهم، والتأسف على ما يفوتهم منها وإن كانوا لا يعلمون عظم موقعه.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الـ FM حريملا
5: 88.4
6: ساجر
7: 89.6
6: الأرطاوية
7: 92.9
6: الرويضة
7: 90.7
6: على موجات الإف إم.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الفضل من سورة الصافات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الفضل من سورة الصافات.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة العنكبوت.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. قال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، آلله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدتك بالله، آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه البخاري. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عز وجل عنه. رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قعد عليه السلام على بعيره، وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه ثم قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة الأنبياء.

0: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة الأنبياء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة القصص.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يذبح

لك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال

صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير

0: أبالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة القصص.
2: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الرعد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الرعد.
1: عبادات موجبة للجنة. لا تقتصر موجبات الجنة على السنن ونوافل العبادة التي قد لا يثابر عليها إلا العابد الزاهد، فالإسلام دين الإتقان والالتزام، يكافئ المتقن في أداء عباداته الملتزم بها بالجنة كذلك. كيف لا؟ وقد أدى ما عليه من واجبات وابتعد عن الكبائر والموبقات كما أمر. مصداق ذلك ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن، فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة، ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وعلى غرار ذلك كانت الجنة جزاء الحج المبرور، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري. ومما صح من الأعمال الموجبة للجنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بر الوالدين، حيث قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم.
2: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة الشورى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة الشورى.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. أمانته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصطفيه الله للنبوة والرسالة يعرف في قومه بالأمين، أي رجل الصدق والوفاء في أقواله وأفعاله وأخلاقه وسلوكه، وشهد له بذلك العدو قبل الصديق، ولا أدل على ذلك من كونه حين أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة وأراد مفارقة البلدة التي عاش فيها، جعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته ليرد الودائع التي كانت عنده لأهلها.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
5: أهلا بكم أيها الكرام في موجز الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. نيابة عن ولي العهد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان يشارك في قمة بريكس 2026 في نيودلهي. رابطة العالم الإسلامي تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على محافظة الطوال بمنطقة جازان. انطلاق مؤتمر الجوانب القانونية للحوكمة في المملكة بمشاركة الخبراء. الرياض تستضيف غدا القمة العالمية للتقنية الحيوية الطبية الرابعة. الطيران الحربي اليمني يستهدف تجمعات الحوثي بجبهة الضباب في تعز. استشهاد فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. إندونيسيا تطلق عملية بحث عن سفينة تقل 240 شخصا بعد انقطاع الاتصال بها. مقتل شخص وإصابة ثلاثة بعد تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم قرب جزيرة قشم. وأخيرا في موجز الأنباء، إصابة سفينة بمقذوف أثناء المرور عبر مضيق هرمز. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمت لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. أشكركم على طيب المتابعة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
6: مساك الله بالخير يا شيخ.
7: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
8: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث

0: وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة تشرف بمتابعتكم من البرنامج الأسبوعي مجالس التفسير. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: كنا شيخنا الكريم قد ختمنا في المجلس الماضي من مجالس التفسير سورة الروم. في هذه الحلقة سنتحدث بمشيئة الله تعالى عن فواتح ومستهل سورة لقمان عند قول الله عز وجل في بداية هذه السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نستمع وإياكم مستمعينا الكرام لهذه الآيات البينات وما بعدها، ثم نعود إن شاء الله لاستهلال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم. نترككم مع هذا الصوت الندي فأكرمونا بالمتابعة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد بعد استمعنا وياكم لهذا الترتيل العطر المبارك لفواتح سورة لقمان، ونسعد كثيرا مستمعينا الكرام بالترحيب بشيخنا الكريم من جديد، فحياكم الله شيخ فالح.
1: ونحييكم والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
0: لو أعطيتنا شيخنا الكريم وجعلتنا بين يدي

0: هذه السورة المباركة من خلال تسمية هذه السورة وكذلك مكان نزولها وسبب نزولها، أحسن الله إليكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. هذه السورة تسمى سورة لقمان، وهذا الاسم سميت به لورود شيء من وصايا لقمان الحكيم في هذه السورة، مما أوحى به الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سميت بهذا الاسم. هذا الاسم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تعارف عليه القراء كما قال بعض المفسرين ذلك. هذه السورة مكية، نزلت في مكة، وعلى هذا جماهير أهل العلم، وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما. هذه السورة ذكر بعض المفسرين أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لأن قريشا سألوا عن قصة لقمان مع ابنه وعن بر والديه، فنزلت هذه السورة. وهذه السورة احتوت على موضوعات جليلة وكبيرة، من أهمها أنها صدرت كغيرها من بعض السور بالحروف المقطعة، ثم الإشارة إلى كتاب الله عز وجل وهدايته، كذلك ما تضمنه من مقابل الأمر بالقرآن وهداية القرآن، البعد عن ما يكون فيه له في الحديث لأنه يضل. ثم تناولت القصة وصايا لقمان لابنه، وهذه الوصايا تأتينا بالتفصيل إن شاء الله، وصايا عظيمة جليلة، سواء في أمور الاعتقاد أو أمور السلوك، وختمت ببيان قدرة الله سبحانه وتعالى وبما يعلمه ولا يعلمه البشر من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. نعم،
0: أحسن الله لكم شيخنا الكريم. ونحن نتلو هذه الآيات المباركات، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. ما يتعلق أحسن الله ليكم بإثبات إعجاز القرآن الكريم وكذلك التحدي به للمعرضين.
1: تتحت السورة بقوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. ألف لام ميم من الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض السور، وتقدم الكلام عليها، وأن إشارة إلى أن هذا القرآن معجز لأنه يخاطب العرب الأقحاح. وقال بعد: تلك آيات الكتاب الحكيم، إشارة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، تلك الآيات التي هي من العلو والعظمة بمكان لا يناله إلا من جاهد نفسه حتى هذبها بالتخلي عن جميع الرذائل والتحلي بسائر الفضائل. يقول بعض أهل العلم أن أل في كلمة الكتاب للعهد والتعظيم، أي الكتاب المعهود المعلوم الذي أطلق عليه اسم الكتاب، انصرف الذهن إليه لعظمته وكونه أفضل الكتب على الإطلاق، ثم تحدث عن هذا الكتاب أو وصفه بأنه الحكيم. الحكيم وصف للكتاب، والمعنى: هذه الآيات هي آيات القرآن ذي الحكمة، أي الموصوف بالحكمة والمشتمل على الحكمة في ألفاظه ومعانيه وهديه ومواعظه وأوامره ونواهيه وأحكامه وأخباره، لا يخلط ولا يغلط ولا يخبط، بل يضع كل شيء في موضعه اللائق به في كل ما قال فيه وحكم به وأخبر عنه أو به من سائر المعارف والعلوم التي حواها. ويجوز أن يكون الحكيم بمعنى المحكم، بمعنى أن هذه الآيات هي آيات القرآن المحكم، أي المتقن الذي لا خلل فيه ولا تناقض بين أخباره وأحكامه على كثرتها وتنوع أسبابها ومقتضيات نزولها، والذي أحكمت آياته فلا نسخ يطرأ عليه بعد تمامه كما طرأ على الكتب السابقة. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: من إحكامها أنها جاءت بأجل الألفاظ وأفصحها وأبينها الدالة على أجل المعاني وأحسنها، ومن إحكامها أنها محفوظة من التغيير والتبديل والزيادة والنقص والتحريف، ومن إحكامها أن جميع ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة والأمور الغيبية كلها مطابق لها الواقع، لم يخالفها كتاب من الكتب الإلهية، ولم يخبر بخلافها نبي من الأنبياء، ولم يأتي ولن يأتي علم محسوس ولا معقول صحيح يناقض ما دلت عليه. ومن إحكامها أنها ما أمرت بشيء إلا وهو خالص المصلحة أو راجحها، ولا نهت عن شيء إلا وهو خالص المفسدة أو راجحها. وكثيرا ما يجمع بين الأمر بالشيء مع ذكر حكمته وفائدته، والنهي عن الشيء مع ذكر مضرته. ومن إحكامها أنها جمعت بين الترغيب والترهيب والوعظ البليغ الذي تعتدل به النفوس الخيرة وتحتكم فتعمل بالحزم. ومن إحكامها أنك تجد آياته المتكررة كالقصص والأحكام ونحوها قد اتفقت كلها وتواطأت، فليس فيها تناقض ولا اختلاف، فكلما ازداد بها البصير تدبرا وأعمل فيها العقل تفكرا انبهر عقله وذهل لبه من التوافق والتواطؤ، وجزم جزما لا يمتري فيه أنه تنزيل من حكيم حميد. وكذلك من حيث حسن قصصه وحب النفوس لها وعدم مللها منها، لأنه ما من كلام يردد إلا ويمل إلا القرآن. وكذلك من حيث الأحكام، حيث إنها أحكام عادلة نافعة للعباد في معاشهم ومعادهم، ولذا قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وكذلك من حيث أنه لا يوجد في القرآن خبر سيق عبثا ولا حكم أثبت عبثا، لأن العبث ينافي الحكمة، ولا يمكن أن يأتي في القرآن شيء عبثا ولا خبرا ولا حكمة. فالقرآن إذن حكيم بمعنى ذو الحكمة لاشتماله على الحكمة، وحكيم بمعنى المتقن. نعم،
0: أحسن الله إليكم. أيضا هذه البشرى أن القرآن هدى ورحمة لمن آمن به وعمل بما فيه، وأيضا هذه بشرى لجميع المؤمنين والمسلمين.
1: نعم، كما أخبر الله جل وعلا بأنه ذو حكمة قال بعدها هدى ورحمة للمحسنين. قال العلماء هدى ورحمة بالنصب على الحال من الكتب، وهي قراءة الجمهور، وقرأ حمزة ورحمة بالرفع على إضمار هو هدى ورحمة، وعلى معنى تلك هدى ورحمة. في هذه الآية أخبر جل وعلا بأن هذا الكتاب الحكيم هو هداية ورحمة تنال المحسنين، خاصة لأنهم هم الذين يؤمنون به وينقادون له. يقول الشيخ السعدي رحمه الله فإنه هدى لهم يهديهم إلى الصراط المستقيم ويحذرهم من طرق الجحيم، ورحمة لهم تحصل لهم به السعادة في الدنيا والآخرة، ويحصل به الخير الكثير والثواب الجزيل والفرح والسرور، ويندفع عنهم الضلال والشقاء. فالقرآن هداية ورحمة، من تمسك به نجا واهتدى، فلا يضل من تمسك بهذا القرآن ولا يشقى، لأنه هدى ورحمة. ولكن لا ينتفع بهدايته ولا ينال رحمته كل أحد، وإنما المحسنون فقط. والمحسنون هم الذين أحسنوا في عبادة ربهم فخلصوها من الشرك والرياء، وأتوا بها على الوجه المرضي لله بالمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأحسنوا إلى عباد الله بأداء حقوقهم الواجبة والمندوبة. وقال الشوكاني رحمه الله والمحسن العامل للحسنات، أو من يعبد الله كأنه يراه، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما سأله جبريل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم
0: الشيخ الكريم أحسن الله عليكم، ورد أيضا في نعوت وصفات المحسنين بالقرآن الكريم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. لو تحدثنا عن فضل الصلاة والزكاة واليقين بالآخرة وأنها بشريات لمن فعل هذه الأفعال العظيمة.
1: نعم، ذكر الله سبحانه وتعالى صفات المحسنين، قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. ذكر هذه الصفات الثلاث لأنها من أهم صفاتهم. قال الذين يقيمون الصلاة أي يديمونها ولا يقطعونها ويأتون بها تامة بشروطها وأركانها وواجباتها. وقوله الصلاة يشمل الفرائض والتطوع. وقال ويؤتون الزكاة أي يخرجون زكاة أموالهم ويدفعونها إلى مستحقيهم. وهذه الآية تدل على أن إقامة الصلاة من الإحسان، وأن الصلاة أحب الأعمال إلى الله جل وعلا، لأن الله قدمها على إيتاء الزكاة، مع أن إيتاء الزكاة فيه نفع متعد للغير، ولكن الصلاة أحب إلى الله منها وأفضل. وفيها يعني في هذه الآية الحث على إقامة الصلاة، لأن الله تعالى أثنى على المقيمين لها، والثناء لا يكون إلا على فعل شيء محبوب مرغوب فيه إلى الله جل وعلا. كما تدل الآية على فضل إيتاء الزكاة وأنها تلي الصلاة في الفضيلة. قال العلماء رحمهم الله: ولم يذكر الله من الأفعال إلا الصلاة والزكاة، والقرآن دائما يقرن بينهما كثيرا، لأنهما آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وأعظم العبادات البدنية والمالية، ومن أقامهما كما شرع الله وفق لإقامة ما عداهما من شعائر الدين. ثم قال في صفاتهم: وهم بالآخرة هم يوقنون. المراد بالآخرة يوم القيامة، أي يؤمنون بها إيمان موقن. فجمعوا بين الإحسان في عبادة الله جل وعلا وعلى عبادة الله، وبين الإيمان الظاهر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وبين الإيمان الباطن باليقين والإيمان التام بالآخرة والاستعداد لها. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: وصف المحسنين بالعلم التام، وهو اليقين الموجب للعمل والخوف من عقاب الله فيتركون معاصيه، ووصفهم بالعمل، وخص من العمل عملين فاضلين: الصلاة المشتملة على الإخلاص ومناجاة الله جل وعلا، والتعبد العام للقلب واللسان والجوارح المعينة على سائر الأعمال، والزكاة التي تزكي صاحبها من الصفات الرذيلة وتنفع أخاه المسلم وتسد حاجته، ويبين بها أن العبد يؤثر محبة الله جل وعلا على محبة للمال، فيخرج محبوبه من المال لما هو أحب إليه، وهو طلب مرضات الله. وختم الله جل وعلا الآية بقوله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الإشارة هنا إلى المحسنين الموصوفين بالصفات المذكورة، وأشار إليهم بإشارة البعيد أولئك في الموضعين تنويها بهم ورفعة لشأنهم. قال: على هدى من ربهم، يقول ابن كثير: على بصيرة وبينة ومنهج واضح وجلي، ونكر هدى للتعظيم، أي على هدى عظيم تام، كما يفيد التنكير: هم متمكنون منه تمكن المستعلي على الشيء. قال البقاعي: وقال من ربهم تذكيرا لهم بأنه لولا إحسانه سبحانه وتعالى ما وصلوا إلى شيء، ليلزموا تمريغ الجباه على الأعتاب خوفا من الإعجاب. قال: وأولئك هم المفلحون، أي الظافرون بكل مراد في الدنيا والآخرة لاستجماعهم العقيدة الحقة والعمل الصالح. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا هذه الآية العظيمة الكريمة: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. لو توقفنا شيخنا أحسن الله إليكم لهدايات هذه الآية الكريمة.
1: قال الله جل وعلا بعدما بيّن جزاء المحسنين ومن هم المحسنون، قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال العلماء: ومن الناس تبعيضية، من تبعيضية أي بعض من الناس أو بعض الناس. وقوله يشتري، قال العلماء: من موصولة، يعني الذي يشتري، والاشتراء من الشراء، كما روي عن نضر بن الحارث وعن مجاهد أنه قال فيه: واشتراء المغني والمغنية بالمال الكثير والاستماع إليهم وإلى مثله من الباطل. واختار جمع من المفسرين أن معنى الاشتراء هنا الاختيار، مثل ما جاء في قول: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، أي استبدلوه به واختاروه عليه. فقوله يشتري يختار ويرغب، رغبة من يبذل الثمن في الشيء. قال: وعبر عن الاختيار بالاشتراء إشارة إلى حرصهم على هذا الأمر لأن الاشتراء إنما يكون بالمعارضة، فكأنهم لقوة اختيارهم هذا الشيء بذلوا فيه أموالهم لينالوه. يقول البغوي رحمه الله: ومن الناس من يشتري، أي يستبدل ويختار الغناء والمزامير والمعازف على القرآن. وقوله له الحديث، له كل باطل ألهى عن الخير وعما يعلي، وله الحديث نحو كما قال بعض العلماء السمر بالأساطير والأحاديث التي لا أصل لها، والتحدث بالخرافات وفضول الكلام، ولا ينبغي من كان ومكان، ونحو الغناء وتعلم ما يجلب له من الموسيقى وغيرها وما أشبه ذلك. قال الألوسي: له الحديث على ما روي عن الحسن، كل ما شغلك عن عبادة الله سبحانه وتعالى مما ذكر ومما لم يذكر. قال بعض العلماء: فدخل في هذا كل كلام محرم، وكل لهو، وكل لغو من الأباطيل والأساطير والأحاديث التي لا أصل لها. وروي عن ابن مسعود أنه فسر لهو الحديث بالغناء، والصواب قال ابن مسعود هو الغناء: والله الذي لا إله إلا هو يرددها 3 مرات. وذكر غيره من المفسرين ذلك، منهم ابن مسعود، ابن عباس، وجابر، وسعيد بن جبير، وعكرمة وغيرهم. وقال الحسن هي الغناء والمزامير، والأولى هو أن يكون المقصود بلهو الحديث هو كل لهو من الكلام ألهى عن عبادة الله جل وعلا. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا ونحن نقرأ هذه الآية الكريمة قبل قليل استوقفتني حقيقة هذه الكلمة العظيمة في هذه الآية الكريمة، ليضل. فلو تكلمنا أحسن الله إليكم حول الجهل والكبر وأنهما داءان يمنعان من سماع الحق وقبوله.
1: نعم، كثيرا مما يعمله بعض الناس قد يكون في ظاهره ألا شيء فيه، ولكنه في باطنه يضل غيره عن الهدى، وذلك إما بكثرة الكذب أو الافتراء أو اللهو العابث ونحو ذلك. ولذلك قال ليضل، فقرأ الجمهور بضم الياء، ليضل غيره عن طريق الهدى ومنهج الحق. وإذا أضل غيره فقد ضل في نفسه، فهذا إذا كان مجرد حديثه، فكيف إذا دعا إلى ذلك الضلال فضل في نفسه وضل غيره. وقرئ ليضل، قال ابن كثير وعلى قراءة فتح الياء تكون اللام لام العاقبة أو تعليلا للأمر القدري، أي قيضوا لذلك ليكونوا كذلك. وقوله عن سبيل الله يعني عن دينه الحق، أو عن قراءة كتابه، أو عن العمل الصالح. وقول بغير علم أي جهلا منه بما عليه من الوزر. قوله ويتخذ هزوا، قال مجاهد ويتخذ سبيل الله هزوا يستهزئ به، وقال قتادة يعني ويتخذ آيات الله هزوا. وقول مجاهد أو لا، قول مجاهد ويتخذ سبيل الله هزوا يستهزئ به. يقول الشيخ السعدي: وإضلاله في هذا الحديث صده عن الحديث النافع والعمل الصالح والحق المبين والصراط المستقيم، ولا يتم له هذا حتى يقدح في الهدى والحق ويتخذ آيات الله هزوا ويسخر منها وبمن جاء بها. فإذا جمع بين مدح الباطل والترغيب فيه والقدح في الحق والاستهزاء به وبأهله، أضل من لا علم عنده وخدعه بما يوحيه إليه من القول الذي لا يميزه ذلك الضال ولا يعرف حقيقته. ولا شك أن الاستهزاء بالله وبآياته ودينه كفر مخرج من الملة، كما قال جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذا القول الذي استهزأتم به. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخ الكريم. نختم هذا المجلس المبارك بالحديث عن الوعيد الشديد لدعاة الضلالة والفساد المستهزئين بالخلق والمستكبرين كذلك على الحق.
1: نعم، ذكر ذلك ربنا جل وعلا بقول: أولئك لهم عذاب مهين. قال الطبري: هؤلاء الذين وصفنا أنهم يشترون لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله لهم يوم القيامة عذاب مذل مخز في نار جهنم. وقال ابن كثير: أي كما استهانوا بآيات الله وسبيله وهينوا يوم القيامة في العذاب الدائم المستمر. قال جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. قال ابن كثير: أي هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب إذا تليت عليه الآيات القرآنية ولى عنها وأعرض وأدبر وتصام وما به من صمم كأنه لا يسمعها، لأنه يتأذى بسماعها، إذ الانتفاع له بها ولا أرب له فيه. وقوله فبشره بعذاب أليم أي يوم القيامة يؤلمه كما تألم بسماع كتاب الله وآياته، عافانا الله وإياكم من ذلك.
0: شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصير هذا البيان المبارك حول تفسير بعض آيات سورة لقمان، فشكر الله لكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
1: وإياكم والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات
0: الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في مجلس قادم من مجالس التفسير. حتى ذلكم الحين وفي كل حين دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورة الحديد وحتى سورة الصف.

هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير.

الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم.

عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.

كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان

فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

اتبعوه رأفة ورحمة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم.

يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.

قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما.

تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم.

تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.

يقولون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون.

أموتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدعون

الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا

الذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون.

أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.

0: ومبشرا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورة الحديد وحتى سورة الصف.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
4: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
3: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة هود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة هود.
1: حين قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تغضب، كان يدرك أن الغضب له آثار مدمرة متعدية لا تقتصر على الفرد، بل تتعداه لتطول أسرته وأصدقائه ومجتمعه. ولأن المجتمع المسلم محل عناية واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال لطالب الوصية لا تغضب. لو أطلقنا العنان للخيال وتصورنا مجتمعا لا يسيطر على انفعالاته، لرأيناه تسود فيه الجريمة وتعج طرقاته بالمشاكل والمشاحنات، وتكثر فيه أخبار الثأر والانتقام، أفراده متنافرون متباغضون، فلا جيران يحسن إليهم، ولا أرحام توصل، ولا رفاق يعينون على البر والتقوى. في المجتمع الغاضب تختفي بيئات العمل المنجزة، إذ يهدر الغضب الطاقات ويصرف عن أداء المهام، وهناك تختفي العدالة ولا يأمن المرء على نفسه. يستحيل أن تطبق تعاليم الإسلام على مجتمع لا يملك أفراده أنفسهم عند الغضب، حيث إن دين الله حفظ للمرء الضرورات الخمس، وعند الغضب تهدد هذه الضرورات ولو بشكل غير مباشر. فالغضب يشوه دين المرء ويدفعه لارتكاب المحرمات واقتراف الكبائر. أما النفس والنسل فهي من أبرز ما يخسره الإنسان وقت الغضب، وكم من الأرواح فقدت في لحظة طيش، سواء كان ذلك بالخطأ أو بالعمد. وأما عقل الإنسان فإن الغضب يسكره كما الخمر، فيعمى عن الصواب ويتسرع في الحكم، ويبادر إلى الخطأ دون وعي، فيقتل خصمه أو يطلق زوجته في ساعة غضب. وقل عن المال ذات المقال، فلا يحفظ ولا يقدر وقت الغضب، بل تجد المنصاع لغضبه يكسر أو يتلف أو يحرق ما وقع أمامه بلا وعي، رغبة في التنفيس عن غضبه.
2: سؤال وجواب في أم الكتاب.
0: لما جعلت الفاتحة أول سورة في كتاب الله تعالى؟ الجواب: لأنها أعظم سورة. يقول ابن باز: الصحيح أن الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله، فجعلت فاتحة لكتاب الله تبارك وتعالى. وأما مناسبة افتتاح القرآن الكريم بسورة الفاتحة، فقد افتتح سبحانه كتابه بهذه السورة لأنها جمعت مقاصد القرآن، ولذلك كان من أسمائها أم القرآن وأم الكتاب والأساس، فصارت كالعنوان وبراعة الاستهلال. وبيان اشتمالها على علوم القرآن قرره الزمخشري باشتمالها على الثناء على الله بما هو أهله، وعلى التعبد والأمر والنهي، وعلى الوعد والوعيد. وآيات القرآن لا تخلو عن هذه الأمور. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة التوبة.

أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

مساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر.

فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم، إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم،

عُقْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة التوبة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. وقرآن الفجر
4: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
5: وقرآن الفجر
4: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر.
2: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
7: البيان القرآني.
4: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
7: برنامج البيان القرآني،
4: رحلة في روائع البيان الإلهي
7: وعجائب الأسلوب القرآني.
8: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
7: البيان القرآني.
4: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي. إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
9: الحمد لله الذي أبان في كتابه فأحسن البيان، والصلاة والسلام على من أرسله الله بأفصح التبيان، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها أسلوبا من أساليب البيان القرآني يسمى الاحتراس أو الاحتراز أو التحرز أو التكميل، والمقصود به أن يؤتى في الكلام بلفظ يدفع توهم خلاف المقصود، أي أن هذا اللفظ لو لم يكن موجودا لتوهم المتلقي معنى آخر للكلام خلاف الواقع، فيؤتى به حفظا للمعنى وصيانة له واحتراسا من سوء الفهم. فلو مدحت شخصا فقلت هذا هين لين، فربما فهم المتلقي أنه ضعيف وأنت لم تقصد هذا. فإذا أضفت كلمة من غير ضعف وقلت هذا هين لين من غير ضعف لتبين المقصود من غير سوء فهم. وكثيرا ما يقال لشخص في مجلس يحضره غيره لعلك تفيدنا من غير قصور في الآخرين، فزيادة من غير قصور في الآخرين احتراس من أن يفهم

جاءت الآية عند هذين الوصفين الحي القيوم ولم تأتي بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم لتوهم متوهم أن حياته سبحانه لا تنافي النوم والسنة كما هو عند البشر، فهم ينامون وتأخذهم سنة وهم ما زالوا أحياء، لكن الله جل جلاله ليس كذلك، فله الحياة الكاملة والقيومية المطلقة الدائمة بحيث لا يشغله شيء عن تدبير خلقه. فجاء قوله لا تأخذه سنة ولا نوم تأكيدا لكمال حياته وقيوميته لئلا يتوهم غير المراد، وهذا من كمال البيان القرآني وحسنه. ومن الاحتراس قوله سبحانه مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فقيد الماء بأنه غير آسٍ أي صافٍ لا كدر فيه ولا نتن، ووصف اللبن بأنه لم يتغير طعمه، ووصف العسل بأنه مصفى. ولعل هذه التقييدات احتراس من أن يتوهم متوهم أنها تشبه ما في الدنيا من الماء واللبن والعسل فيرد عليها التغير، وفيها بيان لكمال النعيم في الجنة جعلها الله لنا دار القرار. ومن الاحتراس في نعيم أهل الجنة قوله سبحانه وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، فإن الله تعالى أخبر أنه يزيد أهل الجنة من النعيم بالفاكهة واللحم، والناس في الدنيا قد يقدم لهم من الفاكهة واللحم ما لا يرغبون، فربما توهم متوهم أن ما في الجنة كما في الدنيا، فبين سبحانه أن ما يقدم لأهل الجنة من الفاكهة واللحم هو مما يشتهون، وهذا من كمال اللذة والنعيم فيها جعلنا الله من أهلها. ومن الاحتراس قوله سبحانه في وصف الصحابة رضي الله عنهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فوصفهم بالشدة على الكفار لا يعني أن صفة الشدة طبيعة ملازمة لهم في كل تعاملاتهم حتى فيما بينهم، بل هم يتصفون بالحكمة وكمال النفس وتوازنها، فيضعون لكل موقف ما يناسبه من الحال. فجاء قوله رحماء بينهم مبينا هذا الكمال والتوازن، فلا يتوهم أحد أنهم حين يكونون أشداء على الكفار أنهم هكذا في كل حال. ومثل هذه الآية قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فإن رحمتهم بالمؤمنين وتواضعهم لهم ولينهم معهم لا يعني أنهم يتصفون برقة النفس في كل حال، بل هم مع عدوهم أعزة أشداء. ومن الاحتراس قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. قال ابن عثيمين في تفسيره لما ذكر الله تعالى أنه فهم الحكم الصحيح سليمان وكان ذلك يخشى منه أن تهبط منزلة داود عليه السلام، بيّن الله تعالى أنه آتى داود وسليمان حكما وعلما، وأن الله سخر لداود الجبال تسبح معه والطير، إلى آخر الآيات، انتهى كلامه رحمه الله. ومما جاء في القرآن من الاحتراس قوله سبحانه في وصف البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحها إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، ولو وقف القرآن عند هذا الوصف لتوهم أنها صفة نقص وعيب إذ هي غير مذللة فيعمل عليها في إثارة الأرض وسقي الحرث، ولكن القرآن قيد بوصف آخر فقال مسلمة فانتفى التوهم ودل على أنها صحيحة سالمة من العيوب. ومن الاحتراس قوله جل جلاله لموسى عليه السلام وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، فإن خروج يده بيضاء يبعث في النفس التخوف من ظهور يده مغايرة للون جسده كأن بها مرضا، فجاء التقييد بقوله من غير سوء لتطمين نفسه بأن هذا البياض لا يظهر على أنه من مرض كالبرص ولن يشينه ويسوءه، بل هو آية على أنه يكلم الرب وأنه نبي. ومن الاحتراس قوله سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم،
فأخبر جل جلاله بقوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أن كمال البر والتقوى لا يحصل إلا بالإنفاق من

0: أحب الأموال إلى النفوس والانعتاق من شحها. وقد يتوهم متوهم بعد هذا الخبر أن الله لن يقبل إلا هذا النوع من المال، فبين الله تعالى بقوله وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم أن المؤمن لا يترك التصدق ولو لم يكن من أحب أمواله ولو كان شيئا قليلا، فإن هذا ينفعه والله يعلمه ويجازي عليه الجزاء الحسن. ومن بديع الاحتراس، وكل ما في نظم القرآن بديع، قول الله تعالى عن النملة وهي تخاطب أخواتها حينما أتى سليمان عليه السلام وادي النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ما أحسن هذا الاحتراس من هذه النملة حين قالت وهم لا يشعرون، فلو وقفت عند قولها لا يحطمنكم سليمان وجنوده فقد يظن أن ذلك عن قصد منهم وبغي، ولكنها تعلم أنه عادل لا بغي عنده فقالت وهم لا يشعرون، فاعتذرت لسليمان عليه السلام وجنوده أنهم لا يقصدون إلى الحطم لو حصل. ومن تدبر القرآن سيجد هذا الأسلوب البلاغي البديع حاضرا فيه، مما يبين عن المعنى ويكشف عن المراد ويصون مقاصد القرآن عن الخطأ في الفهم والتفسير. نسأل الله جل جلاله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة طه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة طه.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة الصافات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة الصافات.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة لقمان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة لقمان.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية. كان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال، وكان يلبسها وقت الصلاة ويقول: ربي أحق من تجملت له في صلاتي. ستر العورة والتجمل بالثياب هو الزينة في موازين الفطرة السليمة، فمن جعل الزينة هتك الثياب وإبداء العورات فقد انتكست فطرته. يجمل بالعبد عند لقاء الله أن يزين ظاهره باللباس الساتر وباطنه بالخضوع والمحبة. يا سعد من امتثل شرع ربه وسارع إلى مرضاته، فإن ذلك لجسده دواء ولروحه شفاء. إطلاق الأذن في المباح لا يعني استعماله بلا قيود، بل للمباحات في الشرع ضوابط وحدود.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم إلى النشرة المفصلة، استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: تحت رعاية الملك جدة تستضيف اجتماع منظمة الأسوساي لأجهزة الرقابة المالية والمحاسبة. ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان هاتفيا الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة. وزير الحرس الوطني يفتتح غدا قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية في نسختها الرابعة. في التفاصيل، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تستضيف مدينة جدة اجتماعة الدورة 17 للجمعية العامة للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأسوساي خلال سبتمبر 2027. وتعد هذه المنظمة أكبر وأهم حدث آسيوي يجمع قادة ورؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول الآسيوية. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم من رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة. وقد أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن إدانة بلاده للاعتداءات التي تتعرض لها المملكة من قبل ميليشيا الحوثي واستنكارها الشديد للانتهاكات الصارخة لسيادة وسلامة أراضيها، مجددا وقوف باكستان وتضامنها الكامل مع المملكة. كما أكد شهباز شريف إدانة الهجمات التي استهدفت البنية التحتية النفطية للمملكة وعلى دعم باكستان لأمن المملكة، مشيدا بموقف المملكة في ضبط النفس ودعم جهود الحكومة العراقية لمنع استخدام أراضيها للاعتداء على المملكة ودول الجوار. نيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، يشارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية في أعمال القمة 18 لقادة دول مجموعة بريكس في العاصمة الهندية نيودلهي بحضور قادة الدول الأعضاء وعدد من مسؤولي الدول المدعوة، وذلك ضمن رئاسة الهند للمجموعة لعام 2026 تحت شعار البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
5: تحت شعار البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة، شارك وفد المملكة برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في أعمال القمة 18 لقادة دول مجموعة بريكس بحضور قادة الدول الأعضاء وعدد من مسؤولي الدول المدعوة بالعاصمة الهندية نيودلهي. القمة ناقشت أبرز القضايا الدولية وسبل تعزيز العمل متعدد الأطراف بين دول بريكس لمواجهة التحديات المشتركة. ويأتي تعزيز تمثيل دول الجنوب والحوكمة العالمية والاقتصاد على صدارة أجندة مباحثات القمة، إضافة إلى مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء السبراني والفضاء الخارجي والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيات الحرجة. وفي ضوء التطورات الإقليمية جدد قادة مجموعة بريكس تأكيد التزامهم بسيادة سوريا ولبنان ووحدة أراضيهما وضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية، كما أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع في السودان. ويسعى بريكس من خلال دعوة المملكة إلى ضم قوى اقتصادية كبرى للتكتل، فيما تهدف المملكة إلى فتح آفاق جديدة للاستثمارات ونقل التقنية وتوطين الصناعات الحيوية وتعزيز دورها كجسر تواصل اقتصادي وسياسي بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى دعم الجهود الدولية الرامية إلى إصلاح المؤسسات المالية متعددة الأطراف لتصبح أكثر عدالة واستجابة لاحتياجات الدول النامية والناشئة.
4: تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مركز الرياضة التقنية للتقنية الحيوية، يفتتح الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني

0: دفن أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية، نتج عنه إصابتان وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني والمركبات. وشدد المتحدث الرسمي للدفاع المدني على أن استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. هذا وأكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي أن المملكة تمارس ضبط النفس وتدعم جهود التهدئة والسلام في اليمن.
1: المملكة طوال السنوات الماضية قدرا كبيرا من ضبط النفس ودعمت جهود التهدئة والسلام في اليمن، ولا ينبغي أن يساء تفسير ضبط النفس باعتباره عجزا أو أن يتحول الحرص على السلام إلى مظلة توفر للمعتدي حرية تكرار اعتداءاته دون عقاب. إن العلاقة بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية تتجاوز حدود الجوار الجغرافي، فالمملكة كانت ولا تزال الشريك الرئيسي للشعب والدولة اليمنية في مواجهة تداعيات الحرب ودعم مؤسسات الدولة والاستقرار الاقتصادي والمالي وصرف الرواتب وتحسين الخدمات والإغاثة والتنمية، فضلا عن دورها المحوري في دعم مساعي السلام وإنهاء معاناة اليمنيين.
0: من جهتها، دانت رابطة العالم الإسلامي مواصلة ميليشيا الحوثي الإرهابية عدوانها الآثم على المملكة واستهدافها محافظة الطوال بمنطقة جازان، وجددت الرابطة التنديد بهذه الاعتداءات الإجرامية الغادرة التي تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتؤكد النهج الإجرامي لهذه الميليشيا الإرهابية في تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لردع المعتدين. إلى ذلك، استهدف الطيران اليمني مواقع وثكنات لميليشيا الحوثي في التبة السوداء وجبل المنعم بجبهة الضباب في تعز، ونشرت القوات المسلحة اليمنية مشاهد جديدة لاستهداف الطيران الحربي مواقع عناصر وآليات الميليشيا الحوثي في صندوق القتل بمنطقة المخا وذوباب على الساحل الغربي. نظمت جامعة الملك سعود اليوم مؤتمرا بعنوان الجوانب القانونية للحوكمة في المملكة تكامل القطاعات، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للقانون، ويهدف المؤتمر إلى مراجعة تطبيقات الحوكمة في عدد من القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، إضافة إلى إبراز الاختلاف بين نماذج الحوكمة المتبعة لدى مختلف الجهات حتى داخل القطاع الواحد، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من جهات حكومية وخاصة وغير ربحية. تستضيف الرياض غدا النسخة الرابعة من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي على مدى 4 أيام، ويجمع المنتدى صناع القرار والخبراء والأكاديميين وممثلي المنظمات الدولية والقطاعين العام والخاص والرؤساء التنفيذيين لشركات التقنية في العالم لبحث مستقبل أخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي وسبل مواكبة الأطر الأخلاقية والتنظيمية لوتيرة التطور التقني وتحويل المبادئ إلى سياسات وممارسات عملية تحقق التوازن بين تسريع الابتكار وحماية القيم الإنسانية. عربيا ودوليا، تعرضت سفينة للاستهداف اليوم بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنه لا يعرف تفاصيل وضع الطاقم وحجم أي أضرار والأثر البيئي، ولا تزال السلطات المختصة تحقق في ملابساته، داعية السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط يثير الشبهات. في ختم هذه النشرة مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. تحت رعاية الملك، جدة تستضيف اجتماع منظمة الأسوساي لأجهزة الرقابة المالية والمحاسبة. ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان هاتفيا الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة. وزير الحرس الوطني يفتتح غدا قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية في نسختها الرابعة. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية.

0: السعودية، قدمت لحضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. أشكركم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام،
2: شرح عمدة الأحكام،
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام. شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس السيرة، مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور، حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين. حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند 3 مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للمبتدئين.

0: اقرأ القرآن.
1: اقرأ القرآن.
0: اقرأ.
1: اقرأ القرآن.
0: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: شفيعا لأصحابه.

0: كم تحفظ من القرآن الكريم؟
1: أحفظ 22 جزء.
2: أحفظ 10 أجزاء من القرآن.
3: أحفظ 7 أجزاء. أحفظ 20 جزء من
4: القرآن. أحفظ القرآن كاملا ولله
5: الحمد. اقرأ ورتل وارتق،
6: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
7: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
8: اقرأ القرآن.
9: اقرأ القرآن.
10: اقرأ القرآن.
11: يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى، عطشى إلى حوض الهدى المورود.
12: شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود.
13: وأقم من الإخلاص قصرا شامخا،
14: يدني إلى عينيك كل بعيد.
15: اقرأ القرآن.
16: اقرأ القرآن.
17: اقرأ. اقرأ القرآن.
18: برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
19: اقرأ القرآن.
20: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقرأوا القرآن. في مطلع هذه الحلقة أنقل لكم تحية الزملاء من الإشراف العام فيحان السبيعي، في إدارة المحتوى عبدالله الزهراني، في التقديم محدثكم إبراهيم الشايع، والإخراج خالد المالكي.
21: اقرأوا القرآن.
22: اقرأوا القرآن.
20: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم أثير إذاعة القرآن الكريم في حلقة هذا البرنامج المبارك الذي نسعد من خلاله باستقبال اتصالاتكم والاستماع إلى أصواتكم في تلاوة القرآن الكريم على مسمع ضيوف البرنامج المقرئين. فأهلا بكم على الرقم 011-405-2999 011-405-2999. وباسمكم أرحب بضيف الحلقة الشيخ المقرئ صابر بن محمد عبد الحكم. حياك الله شيخ صابر.
23: الله يحييك ويحييك أخي إبراهيم والمستمعين والمستمعات وفريق العمل في هذا البرنامج،
20: حياكم الله. واليوم إن شاء الله منهجنا من سورة الفرقان من الآية 4 إلى الآية 7، من سورة الفرقان من الآية 4 إلى الآية رقم 7، من قول الله عز وجل: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. من هذه الآية حتى الآية رقم 7، فأهلا ومرحبا بكم. كما اعتدنا في كل حلقة في مطلعها نستمع إلى آياتها بصوت ضيف الحلقة. تفضل شيخ صالح.
23: صلى الله عليه.
24: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه.

عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض

0: اقرأوا القرآن.
1: اقرأوا القرآن.
2: خماسية خير مكة بخمسمائة ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقي المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك خمسة أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأوا القرآن.
1: اقرأوا القرآن.
3: حياكم الله أيها الكرام. إذن كما استمعنا قبل قليل إلى آية هذه الحلقة من سورة الفرقان من الآية الرابعة إلى الآية السابعة بصوت الشيخ صابر جزاه الله خير. وقبل أن نستقبل أول المتصلين في هذه الحلقة أعود إلى الشيخ صابر ولديه بعض الملحوظات والتنبيهات حول هذه الآيات.
4: أسعدك الله أخي إبراهيم. في هذه الآيات المباركات من الرابعة إلى السابعة من سورة الفرقان من قوله تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك. نلاحظ أن هنا تتابع المدود المنفصلة: كفروا إن هذا إلا إفك. عند تتابع المدود ننتبه لأمرين: الأمر الأول ألا يسقط أحد المدود. بكثرة المدود أحيانا الإنسان يثقل عليه، خاصة يعني المبتدئ، فتجد يمد واحده ويترك الثانية. الأمر الثاني الموازنة بين المدود، ما دام كلها من جنس واحد، كلها مد جائز منفصل، نقرأها كلها بمد واحد، لا يكون مثلا واحد أربع حركات والثاني ست حركات والثالث حركتين. إذن واللفظ في نظيره كمثله كما قال العلماء، واللفظ في نظيره كمثله، حتى إذا سمع الإنسان المدود يعرف أنها كلها من جنس واحد ومن مرتبة واحدة. لاحظوا جيدا، انظروا في المصحف إلى التنوين في كلمة إفك افترى. إفك، والتنوين بعدها في نفس السطر قوم. طيب انزلوا تحت شوي في الآية السابعة آخر شيء: لولا أنزل إليه ملك. أليس هذا تنوين بالضم وهذا تنوين بالضم؟ إفك وقوم بصورة واحدة وملك بصورة أخرى. الضمتان في إفك وقوم ضمة وفوقها ضمة معكوسة، أو يسمونها يعني ضمة فوقها مباشرة. إف ملك ضمتان متتابعتان، ضمة وبعدها ضمة فوق نفس الكلمة. هل هذا تنويع في الخط مثلا؟ الذين كتبوا المصحف يكتبون مرة كذا ومرة كذا، ولكن ليس هناك فرق، أم هناك فرق؟ في فرق أستاذ إبراهيم؟
5: أكيد في فرق،
4: في فرق. وفي الواقع في الفرق هذا فرق في التجويد ونطق التنوين. نلاحظ في الأولى إفك نفترى، إفك النون ظهرت لكن تحركت لالتقاء الساكنين. قوم آخرون، قوم النون ظهرت. طيب ملك، ملك فيكون، لم نقل ملك فيكون. يعني الضمتان بالطريقة الأولى ضمتان متراكبتان تدل على الإظهار، إظهار نون التنوين تظهر في النطق. الضمتان المتتابعتان تدل على أن النون التنوين غير ظاهرة، إما مخفاة مثل هذه الحالة أو مدغمة. ملك فيكون، حتى تحتها سطر جنة يأكل في الإدغام أيضا، لكن أيضا إفك قوم كنز أو تكون. إذن هذه علامة الإظهار وهذه علامة الإخفاء أو الإدغام. أيضا من باب المقارنة في الواقع حتى نستفيد من طريقة ضبط المصحف، إفك افتراه وأعانه، افتراه وأعانه. كلمة افتراه فيها ضمير مفرد مذكر غائب، وأعانه فيها ضمير مفرد مذكر غائب، لكن أعانه بعدها واو صغيرة، وافتراه وليس بعدها واو صغيرة على السطر، فنقول افتراه وأعانه عليه، لا نقول افتراه وأعانه، ولا نقول افتراه وأعانه عليه، لا، افتراه وأعانه عليه، أعانه كأنها هاء وبعدها واو، هذه يسمونها هاء الصلة. أما الضمير الأول ليس فيه صلة. لماذا؟ يقول دائما الصلة يا أحبتي إذا كان قبلها حركة وبعدها حركة. أما قبلها مد مثل الأولى افتراه را هناك مد بالألف، هذا لا يكون فيها صلة. أو سكون منه خطابة، لا نقول منه خطابة، إذن قبلها سكون أو مد لا يكون فيها صلة بالواو. أما التي قبلها حركة وبعدها حركة وأعانه عليه يكون فيه واو الصلة. ولذلك يعني نفس النظام في الياء عليه منه. آخر تنبيه أحبتي، وقالوا أساطير، لا الخامسة، وقالوا أساطير ليست أساطير. دائما السين إذا جاءت مع الطاء في نفس الكلمة يسطون بالذين يتنون عليهم مثلا، نحتاط لها ونأخذ حذرنا لئلا تفخم السين تبعا للطاء، فنقول أساطير، نقول أساطير. وذلك نقول للطلاب دائما إذا أرادوا أن يتدربوا عليها يقسموها كلمة، قالوا أسا، ويستطيع أن يقول أسا لوحدها، ثم طير أساطير، وهكذا نستطيع أن ننطق مثل هذه الكلمات التي فيها حروف متجاورة مختلفة في الصفات يؤثر بعضها على بعض. هذه أبرز التنبيهات في هذه الآيات المباركات.
3: جميل، جزاكم الله خير شيخ صابر، بارك الله فيكم. نبدأ على بركة الله، نستقبل اتصالات الإخوة والأخوات كما ذكرنا على الرقم 011-405-2999. ومعنا الآن من الرياض جمال، تفضل.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: نبدأ إن شاء الله.
3: تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون.
4: يعني طبعا ما شاء الله مددت في إن هذا إلا، أيضا كان يصلح تمد كفروا إن، بما دام كلهم جنس واحد كلهم منفصل فنمد في الجميع. الله يحفظك.
5: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لي هذا الرسول
4: يأكل جمال.
5: وقالوا ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا.
4: الله يرضى عليك وبارك فيك أخي جمال على هذه التلاوة، استفتاح جميل وقرأتك فيها جمال، جزاك الله كل خير، الله يتقبل منك.
3: جزاك الله خير، شكرا جمال، يعطيك العافية. أيضا من الرياض محمد، تفضل.
6: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
6: أبدأ؟
3: نعم تفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه.
4: مرة ثانية محمد من البداية، والمدد كلها الثلاثة، كفروا إن هذا، إما كلها بالقصر أو كلها بالمد.
6: تمام،
4: أحسن الله إليك.
6: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق.
4: مرة ثانية يا محمد. وقالوا
6: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا.
4: الله يرضى عليك يا محمد، ما شاء الله تبارك الله. محمد، أنت تحفظ شيء من القرآن يا محمد؟ حافظ؟
7: والله متفرقات يعني.
4: متفرقات.
7: لكن
4: تحب القراءة والترتيل والتدوين؟
7: نعم الحمد لله، تعلمت وقرأت كثير.
4: الله يجزيك خير. طيب خليني في أول آية يا محمد، هذه لنا جميعا التنبيه هذا. النفس ما أسعفك في أول الآية، ويمكن حتى ما أسعفني هذا.
7: المعذرة، عندي برد شديد واحتكام في الحلق فمعرفش عارف أقرأ خالص.
4: الله يعطيك ألف سلامة وعافية. لا هو ليس من باب، لكن هو من باب لو أي واحد إنسان فينا النفس يعني ما أسعفه. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه. وقفت عليه وأعانه، أنا حتى يمكن وقفت وأعانه عليه، لكن لو قلنا افتراه وأعانه، في الواقع أعانه فاعلها لم يأتي بعد، فاعلها قوم آخرون. فلو وقفنا عليها كأن الفاعل هو يعني هو نفس الذي افترى الإفك من البداية، يعني كأنه يرجعون الإفك إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل مرة ثانية. فمثل هذه قطع، دائما قطع الفعل عن الفاعل يوهم أحيانا أن الفاعل في الجملة السابقة وليس في الجملة اللاحقة. يمكن في هذه الأشياء، يمكن زي مثلا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت، لا نقول له جنات، لأن تجري فاعلها لم يأتي بعد. لو وقفنا يعني عليها كأن فاعلها الجنات مثلا، الجنات التي تجري وليس الأنهار. جميل. الله يرضى عليك يا محمد ويبارك فيك ويكتب أجرك.
3: آمين. الله يعطيك العافية محمد.
4: آمين.
3: شكرا جزيلا لك. من جازان أبو عبد المجيد، حياك الله.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، تفضل.
8: الله يجزاكم خير. نبدأ؟
3: تفضل.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون.

0: الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا.
1: الله يرضى عليك يا أبا عبد المجيد، قراءة جميلة وصوت جميل.
2: جزاك الله
1: لكن
2: خير.
1: ترى المد الطويل في نذيرة هذا
2: الانتهاء يعني
1: نعم هو نفسيا يشرب الانتهاء، لكن هو لا يزيد عن حركتين ترى.
2: جزاك الله خير.
1: فيكون يعني تسوي كذا فيكون معه نذيرا، بس
2: ممكن اكررها معك؟
1: يلا تفضل.
0: فيكون معه نذيرا،
1: اقل كمان مدخل طبيعي جدا، لان
0: فيكون معه نذيرا.
1: الله يرضى عليك ويحفظك يا ابو عبد المجيد.
3: انت امام مسجد ابو عبد المجيد؟
2: نعم
3: امام مسجد.
2: نعم امام مسجد ومعلم دراسات اسلاميه.
1: الله ينفع بك.
3: شرفتنا، شكرا لك
2: يا وياك. الله يجزاكم خير.
3: يمكن هذه شيخ صابر عند الأئمة
1: نعم كثيرا، هو بلا شك
3: هذا خطأ يعني، ولا
1: اي هذا يعتبر بالنسبة يعني اللي زي هذا يعد في عرف المجودين لحن جلي. الزيادة هذه لأنها تشبه زيادة حمزة وهشام عند الوقف مثلا السفهاء، المدى الطويل هذا أكثر من حركتين.
3: أيه.
1: هل كأنها بعدها همزة مخففة أو همزة مغيرة، كأنها نذيراء. كأنها نذيراء لكن وقفنا عليها كما يقف عليها حمزة وهشام بأكثر من حركتين.
3: لكن مثلا
1: الطبيعي أبدا زيها رحيمة. ما شاء الله شوف قراءة أبو عبد الله، ما شاء الله من بداية القراءة ممتازة جدا. أبو عبد المجيد رحيمة وقف عليها وأصيلة ونذيرة، يمكن هو قال طبعا لأن هذه من أجل النهاية، هي نفسيا بتحتاج أنك تهدي شوي. لكن أنا أنقل التهدئة إلى جزء من الكلمات وليس إلى المد. فيكون معه نذيرا، يعني كذا النوع نفسية للتهدئة والختام مقبولة. أي.
3: جميل. طيب أحيانا بعض الآيات اللي تنتهي مثلا بالواو والنون
1: ما في إشكال، الواو والنون لأنها مد بسموه مد عرض للسكون، يجوز فيه اثنين يجوز فيه أربعة
3: يجوز
1: فيه ست حركات.
3: جزاك الله خير،
1: يعني تنبيهك جميل وملاحظتك حلوة.
3: جزاك الله خير. طيب معنا الآن ريان.
4: هلا هلا
3: يا مرحبا، تفضل.
4: أقرأ؟
3: نعم تفضل، استعذ بالله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا.
1: الله يرضى عليك يا ريان، ما شاء الله تبارك الله، صوتك جميل يا ريان وقراءتك رائعة ما شاء الله. تحفظ يا ريان؟
4: نعم أحفظ.
1: كم تحفظ يحفظك؟
4: ختمت القرآن
1: ما شاء الله، زادك الله توفيقا وسدادا. الآن في فترة المراجعة والتثبيت تقصد ولا منتهيت من زمان؟
4: أراجع.
1: ممتاز ممتاز، راجع واقرأ على المشايخ أيضا، ختمة إتقان وسند وإجازة هي المتصلة للنبي صلى الله عليه وسلم، تستفيد كثيرا يا ريان ما شاء الله.
3: جميل. بارك الله فيك يا ريان. معك أحد يشارك؟ معك أحد بيشارك؟
4: أيوة معي.
3: طيب من معي؟ ألو. وعليكم السلام ورحمة الله، اسمك؟ ألو ألو سلاف معنا؟
5: إيه معكم.
3: تفضل يا سلاف.

0: إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون.
1: إفك نف سولاف تسمعيني بنيتي؟ يا سولاف سولاف تقرأين من السبيكر بنيتي ولا؟
2: سولاف تسمعيننا؟
1: طيب مرة ثانية إلا إفك نفتراه إفك نفتراه
0: إن هذا إلا إفك نفتراه وأعانه عليه قوم آخرون
1: قوم آخرون
0: فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين
1: اكتتبها
0: فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر.

0: يمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا.
1: الله يرضى عليك يا سلاف، ما شاء الله، شكرا لبنيتي، تلاوة ممتازة وأدائك رائع، ويا حروف عندك فصيحة وممتازة، الله يكتب لك يا بني.
2: بارك الله فيك يا سلاف، شكرا جزيلا لك. نتوقف الآن مستمعينا مع فاصل قصير ونعود بعده.
3: اقرأ القرآن،
4: اقرأ القرآن.
3: خماسية خير مكة ب500 ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقيا المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك 5 أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
4: اقرأ القرآن،
5: اقرأ القرآن.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا، ونحن معكم في حلقة برنامجكم اقرأوا القرآن. نسعد بكم على الرقم 011-405-2999 لمن أراد أن يعني يختبر تلاوته لكتاب الله، فأهلا به على هذا الرقم. واليوم منهجنا من سورة الفرقان من الآية 4 إلى الآية 7، فحياكم الله. معنا الآن من الرياض أبو مالك.
6: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: حياكم الله،
2: أهلا وسهلا، تفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الرسول يأكل الطعام وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا.
1: بارك الله فيك يا أبو مالك، ما شاء الله تبارك الله. أبو مالك هل شاركت معنا قبل كده في مسابقات أو شيء يا أبو مالك؟
2: لا والله يا شيخ.
1: يا ما شاء الله تبارك الله، الله يزيدك من فضله إن شاء الله، أن يكون لك نصيب شارك معنا في المهرة وفي غيره في المسابقات، الله يكتب أجرك ويرفع قدرك.
3: ما شاء الله
2: إن شاء الله.
3: الله يعطيك العافية، ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك أبا مالك من الدمام. محمد حياك.
4: حياكم الله. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بارك الله فيك.
3: وفيك، تفضل.

0: إن اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول.
1: أعد مرة ثانية يا محمد. وقالوا
0: نعم
1: أعد مرة ثانية الآية هذه. وقالوا
0: قل أنزله الذي يعلم السر في السماء

0: كثيرا.
1: الله يرضى عليك يا محمد ويبارك فيك ويكتب أجرك. أنا طبعا أنا طلبت منك في المرة الأولى تعيد الكلمة اللي هي في الآية الأخيرة، وقالوا ما لهذا رسول. العجيب سبحان الله أن يمكن ثلاث مرات في المتصلين اليوم الكرام الذين سبقوك أيضا قرأوها بالقصر، وقالوا ما لهذا رسول، وقالوا ما له، لم يعت بمد، وقالوا ما لهذا الرسول. لكن لما في الإعادة ما شاء الله قرأتها ممتازة يا محمد، الله يكتب أجرك.
2: بارك الله فيك يا محمد. من عنيزة معنا حمد، حياك الله يا حمد.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مساكم الله بالخير جميعا.
2: مساك الله بالنور يا هلا.
3: يا مرحبتين.
2: تفضل.
3: أعود

طبعا كلمة الأرض يا شيخ أحمد ليس فيها قلقلة، يعني الضاد ليس فيها قلقلة. في السماوات والأرض، والأرض فقط أرض، أما في القلقلة ليست من حروف الضاد، ليست من حروف القلقلة.

0: ملك فيكون معه نذيرا.
1: الله يرضى عليك. احنا ودنا الآية الأخيرة هذه يا شيخ حمد لأن فيها عدة مدود طبيعية ودنا نوزنها شوي. وقالوا ما لها، يلا مرة ثانية،
0: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا.
1: بارك الله فيك يا حمد، الله يكتب أجرك ويرضى عليك. قراءة الله يكتب أجرك وتقبل منا ومنك صالح الأعمال، جعلنا من أهل القرآن.
0: اللهم آمين.
1: ما شاء الله.
2: شكرا يا حمد، الله يعطيك العافية. من الرياض الآن معنا أبو فارس.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحب.
3: الله يجزاك خير.
2: نعم تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه أعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا.
1: نعم إلى هنا، الله يكتب أجرك ويبارك فيك يا أبو فارس وتقبل منا ومنك صالح الأعمال. قراءة جيدة ومجودة وصوت جميل وأداء رائع ما شاء الله تبارك.
2: جزاك الله خير يا أبو فارس، شكرا لك. من معنا؟ أبو سلطان من الرياض، تفضل.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
4: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا.
1: لو نقول فقد جاء، ولكن لو قلنا فقد جاء كان أضمن الدال في الجيم، فقد جاءوا
4: ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا.
1: ما شاء الله، الله يرضى عليك ويفيك ويكتب أجرك.
2: ما شاء الله،
1: التي تلوم مباركة. ما شاء الله،
2: الله يعطيك العافية أبو سلطان، شكرا جزيلا لك.
1: ما شاء الله.
2: إذن مستمعينا الكرام نتوقف الآن مع فاصل قصير إن شاء الله ونعود، فابقوا معنا.
5: اقرأ القرآن. خماسية خير مكة ب500 ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقيا المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك 5 أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن. اقرأ القرآن.
2: مستمعينا الكرام، تعليم القرآن رسالة عظيمة يمتد أثرها في حياة الفرد والأسرة والمجتمع، ودعم هذه الرسالة هو مشاركة في كل آية تتلى وكل طالب يتعلم وكل حافظ يتم حفظ كتاب الله. اليوم نلتقي مع جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، نتعرف على جانب من جهودها وبرامجها وعلى فرص المساهمة في تعليم كتاب الله واستدامة أثره. نسعد أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ ويس عبد الفتاح المتحدث الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. أستاذ ويس السلام عليكم، أهلا ومرحبا بك.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ إبراهيم وحيا الله المستمعين والمستمعات الكرام.
2: يا هلا ومرحبا. يعني مع مشاغل الحياة الأبناء يبحثون عن هدية تعبر عن حبهم وبرهم بوالديهم، فما الهدية المميزة التي أتاحت جمعية بيان للأبناء تقديمها للوالدين لتكون صدقة عنهم تسهم في تعليم القرآن وخدمة ضيوف الرحمن؟
6: الحقيقة شيخ إبراهيم إنه هذا السؤال من أكثر الأسئلة اللي تحرك قلوب الأبناء والبنات، لأن الإنسان بطبيعته مهما كبر ومهما قدم لوالديه يبقى مستشعرا عظيم فضلهما عليه، وأن ما وصل إليه من نجاحات وطموحات وإنجازات إنما وصل إليه بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وثمرة دعاء الوالدين وتعبهما وتضحياتهما في سبيل وصول الابن إلى هذه المرحلة. طبيعة الحال يعني مع مرور الأيام ننشغل بأعمالنا ومسؤولياتنا، وممكن ربما تقل بعض صور التواصل مع الوالدين، ولذلك احنا بحاجة ما بين كل فترة وفترة الى ان نجدد علاقتنا بهما، ليس بالدعاء الاصل انه ما يعني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، بل بالصدقة عنهما وتقديم الهدايا التي تعبر عن البر والوفاء. وبالمناسبة والوالدة قاعدة تستمع الان، واتصلت عليها اتصال خصوصي قلت لها افتحي يما الإذاعة واسمعي، زعلتها كذا في موضوع يسير. يعني الإنسان بطبيعته لما يكبر في العمر يظن أنه يتفرد في بعض الأحيان ببعض الآراء، فهذا لعله مما يغضب الوالد والوالدة، فكأنها زعلت علي شوية وحنا اليوم ندردش العصرية، فقلت لها افتح الإذاعة وإن شاء الله خير ونعتذر لك أمام الملايين، ونبشرك يمه ونبشر جميع الأمهات أنه إحنا ما زلنا نحفظ فضلكما ونبحث عن كل طريق يدخل السرور إلى قلبيكما. وأنا بنفسي تصدقت، أقول من هذا المنبر تصدقت عن الوالدة، وأنت كذلك تستطيع أن تتصدق عن الوالدة. ولذلك تأمل يعني في الهدي النبوي في قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه، حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أمي ماتت الوالدة، باب من أبواب الجنة أغلق، أفأتصدق عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم وعليك بالماء كما في رواية أخرى. هذا يفتح لنا باب عظيم، فالصدقة عن الوالدين يمكن نقدمها في حياتهما كما يمكن إهداء أجرها إليهما بعد وفاتهما. من هنا أتاحت جمعية بيان لتعليم القرآن وعلومه بمكة المكرمة لكل ابن وابنة فرصة جميلة للبر بالوالدين من خلال مشروع خماسية مكة. ما معنى خماسية مكة؟ أن تتصدق بهذه 500 ريال، فتذهب هذه الصدقة إلى 5 أبواب من الخير. تذهب أولا إلى سقيا زوار بيت الله الحرام، تفطير الصائمين يوم الاثنين والخميس والأيام البيض، ومن باب أولى في شهر رمضان 3 مبنى الصدقة الجارية، 4 تعليم الزوار قراءة سورة الفاتحة بالصورة الصحيحة، و5 توزيع المصاحف، هذا المصحف الذي أنا أسميه المصحف الطيار السيار الذي يسير إلى أنحاء العالم. وقد يشرب معتمر ماء بسبب هذه المساهمة، أو يفطر صائم، أو يتعلم أحد قراءة سورة الفاتحة، فينقل هذه الأجور إلى ما لا نهاية. والأجمل وأخيرا أنك تستطيع أن تهدي هذه الصدقة إلى والدك بعد ما تتصدق بما تجود به نفسك، ترسل إليهما بطاقة إهداء إلكترونية باسمهما، تحمل رسالة منك. هذه الرسالة رسالة بر ووفاء، لسان حالك يقول لوالديك جزاكم الله عني كل خير، وجعلت لكما نصيبا من 5 أبواب للخير في مكة المكرمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
2: جميل، الله يجزاك خير يا أستاذ ويس، وفكرة طيبة ويعني خدمة جميلة أن يعني توفرونها لمن يريد أن يعني يعبر عن حبه وبره وإحسانه لوالديه من خلال باب من أعظم أبواب الخير وهو تعليم كتاب الله عز وجل، ومثل ما ذكرت من أبواب الخير تفطير الصائمين والسقيا عن والديه. لمن أراد أن يعني يصل إلى هذه المساهمة فما هي الطريقة؟
6: الطريقة إن شاء الله يسيرة، يدخل إلى تطبيق مصرف الراجحي ويضغط في الأسفل أيقونة التحويل، ثم يختار خدمات، ثم يختار جمعية خيرية، ويكتب في خانة البحث بالاسم كلمة بيان، تظهر له مباشرة جمعية بيان لتعليم القرآن وعلومه بمكة، ثم يختار الحساب المخصص الصدقات العامة، ثم يدخل مبلغ التبرع 100 أو 500 أو حتى بما تجود به نفسه، ثم يضغط على تأكيد عملية التحويل، وهنيئا له الأجر العظيم. أو يتبرع مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لجمعية بيان لتعليم القرآن، أو من أراد الحساب المخصص بذاته للمشروع يمكنه التواصل مع الاستفسارات للتواصل على الواتس الرقم 05-00-329-329. أعيد مرة أخرى، هو يسير 05-00-329-329.
2: جزاكم الله خير أستاذ ويس عبد الفتاح، وأنت المتحدث الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. شكرا جزيلا لكم.
5: اقرأ القرآن.
7: اقرأ القرآن.
2: وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم اقرأ القرآن. شكرا لكل الإخوة والأخوات الذين اتصلوا ويعني يسمعون تلاواتهم. شكرا لكل الإخوة والأخوات الذين تابعوا معنا في هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل كتابه، وأن يرزقنا رحمة هذا الكتاب ونوره وهداه. في ختم هذه الحلقة الشكر أيضا موصول للشيخ المقرئ صابر بن محمد عبد الحكم ضيف هذه الحلقة. جزاك الله خير شيخ صابر.
1: أسعدكم الله يا أخي، سعدت معكم في هذه الحلقة ومع المستمعين الكرام وفريق العمل في هذا البرنامج.
2: جزاك الله خير. شكرا لطيب تواصلكم ومتابعتكم، ولنا إن شاء الله بكم موعد يتجدد يوم الثلاثاء في مثل هذا التوقيت. نعود إن شاء الله نلتقيكم من جديد وأنتم على خير. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: اقرأوا القرآن.
7: اقرأوا القرآن.
5: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
7: شفيعا لأصحابه.

0: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: اقرأ القرآن،
2: اقرأ القرآن،
1: اقرأ،
2: اقرأ، اقرأ القرآن.
3: من برامجنا،
4: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
0: الوجيز في التفسير،
5: الوجيز في التفسير،
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
3: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا. من برامجنا،
4: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن نور على الدرب،
6: نور على الدرب،
3: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا.
7: تنفس الصباح بيوم جديد.
8: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
7: اللهم بك أصبحنا.
3: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
10: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة البقرة.

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة البقرة.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: صلوا عليه. صلوا عليه. صلوا عليه. هدى للناس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة إبراهيم.

0: جاءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
1: يقول الله تعالى مخبراً عن موسى عليه السلام حين ذكر قومه بأيام الله عندهم ونعمه عليهم إذ أنجاهم من آل فرعون وما كانوا يسومونهم به من العذاب والإذلال، حين كانوا يذبحون من وجد من أبنائهم ويتركون إناثهم، فأنقذ الله بني إسرائيل من ذلك، وهذه نعمة عظيمة، ولهذا قال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، ففي ذلك نعمة عظيمة من ربكم عليكم أنتم عاجزون عن القيام بشكرها. وقد يكون المراد هذا المعنى، أو يكون المراد أن فيما كان يصنعه بكم قوم فرعون من تلك الأفاعيل ابتلاءً واختباراً عظيماً، كما قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون.
0: وإذ تأذ

0: المسجد.
1: واذكروا يا بني إسرائيل إذ آذنكم ربكم وأعلمكم بوعده لكم لئن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منها ولئن كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموها إن عذابي لشديد، وذلك بسلبها عنكم وعقابه إياكم على كفرها.

0: உண்டு.
1: وقال موسى عليه السلام إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عن شكر عباده وهو الحميد المحمود وإن كفره من كفره كما قال تعالى فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وفي صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. فسبحانه وتعالى الغني الحميد.
0: ألم يأ

0: مريب.
1: في هذه الآية خبر مستأنف من الله عز وجل لهذه الأمة، حيث يقص علينا خبر قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسل، مما لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل، فقد أتتهم رسلهم بالحجج والدلائل الواضحات القاطعات، فوضع أولئك القوم أيديهم على أفواههم تكذيباً لرسلهم، وردوا عليهم قائلين: لا نصدقكم فيما جئتم به، فإن عندنا فيه شكاً قوياً.
2: الوجيز في التفسير.
3: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الوجيز
2: في التفسير.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي فاطر وياسين.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى

المصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي

الطائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم

استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله

وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا.

0: فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم

وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي فاطر وياسين.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض،

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك،

إن إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الأنعام.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: استووا الله أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر, الله أكبر

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي.
4: الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وهدى المؤمنين إلى سبيل الهدى والرشاد، وأقام لعباده الصراط المستقيم، من استمسك به اهتدى ومن أعرض عنه غوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر، وإليه المرجع والمآب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله رحمةً للعالمين وهدايةً للناس أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى ربه نجا ومن اتبع هواه غوى. واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أمة الإسلام، إن الله جل جلاله بعث نبيه الكريم داعياً إلى صراطه المستقيم، وهادياً إلى سبيله، ومبيناً لمعالمه، ومحذراً من السبل التي تصرف عنه. ولعظيم شأن الاستقامة على هذا الصراط، أمرنا سبحانه أن نسأله الهداية إليه في كل صلاة، بل في كل ركعة، فنقول اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا وثبتنا على صراطك المستقيم. فمن ضل عن الطريق يسأل الله تعالى الرجوع إليه، ومن سلك الطريق يسأله الثبات عليه، وهو طريق الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. والصراط المستقيم هو دين الإسلام، والقرآن دليله، والنبي صلى الله عليه وسلم المبين له. فمن سلك سبيله ولزم سنته واتبع هديه وسار على طريقته فهو على صراط مستقيم. إخوة الإيمان، لا يستقيم العبد على هذا الصراط إلا بعلم نافع يهديه، وعمل صالح يزكيه. والصراط يقوم على قاعدتين عظيمتين: توحيد الله وإفراده بالعبادة، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمن صرف شيئا من العبادات لغير الله أو عبد الله بغير ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاد وضل عن الصراط المستقيم. وفي مسند الإمام أحمد قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إخوة الإيمان، وكما شرع الله لعباده في هذه الدنيا صراطا مستقيما لا عوج فيه، فإنه ينصب يوم القيامة صراطا على ظهر جهنم يمر الناس عليه. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة يوم القيامة، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت بأبي أنت وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة، مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناجي ومكدوس في النار. والذي نفس أبي هريرة بيده، إن قعر جهنم لسبعون خريفا، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال ابن القيم رحمه الله: إن مشي الناس على الصراط في السرعة والبطء بحسب سرعة سيرهم وبطئهم على صراط الله المستقيم في الدنيا، فأسرعهم سيرا هنا أسرعهم هناك، وأبطأهم هناك، وأشدهم ثباتاً على الصراط المستقيم هنا، أثبتهم هناك. ومن خطفته كلاليب الشهوات والشبهات والبدع المضلة هنا، خطفته الكلاليب التي كأنها شوك السعدان هناك. إخوة الإيمان، إن مما يعين العبد على تحصيل الهداية والتوفيق للثبات عليها العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله تعالى قال لنبيه: فاستقم كما أمرت. فإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أن الاستقامة ليست على هوى المرء ورغبته، وإنما ميزانها الالتزام بالكتاب والسنة، فمن تمسك بهما وفقه الله تعالى للهداية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، إن الهداية إلى الصراط المستقيم لا يحصلها العبد إلا بتوفيق الكريم الرحيم، فهو الذي يكرم من شاء بهدايته ويمن عليه بنور توحيده وعبادته. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فمن شاء الله أن يهديه هداه، كما قال جل في علاه: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فلذا معاشر المؤمنين، من أعظم أسباب تحصيل الهداية وتحقيقها الالتجاء والاعتصام بمالكها، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فدعاء الله بالهداية للصراط المستقيم من أجمع الأدعية وأنفعها وأعظمها وأجلها. ففي الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. وفي الحديث: فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم. إخوة الإيمان، إن من تأمل قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم يجد أن الهداية للطريق المستقيم ليست منزلة يبلغها العبد ثم يستغني عنها، بل هو محتاج إلى أن يثبت على ما هدي إليه. فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من سؤال الله الهداية، وهو أهدى الخلق وأكمل الناس. ففي صحيح مسلم سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومن لطائف قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم أنها جاءت بصيغة الجمع لما في ذلك من التربية على معنى الجماعة. فالمؤمن يسأل الله الهداية لنفسه ولإخوانه، فدين الله يجمع والأهواء والبدع تفرق. فمن مقتضى لزوم الصراط المستقيم لزوم جماعة المسلمين والبعد عن أسباب التفرق والفتنة. فالله جل جلاله بعد أن أمر باتباع صراطه قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالفرقة من آثار السبل المنحرفة، والاجتماع من آثار الصراط المستقيم. ولذا منهج أهل السنة والجماعة قائم على لزوم الكتاب والسنة واجتماع الكلمة وطاعة ولي أمر المسلمين، والحذر من مسالك الغلو في الدين والمملكة العربية السعودية قامت بفضل الله تعالى على الكتاب والسنة واجتماع الكلمة وهي نعم تستوجب الشكر عليها والدعاء بدوامها، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. أيها الإخوة، إن من رحمة الله تعالى بعباده أن جعل الاستقامة على الطريق المستقيم لا تعني العصمة من الخطأ والزلل، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فمن وقع في تقصير فليبادر إلى إصلاحه، ومن ظلم أحداً فليرد إليه حقه، ومن غلبته نفسه على ذنب فليتب منه، فالله جل جلاله يقول: فاستقيموا إليه واستغفروه، فاستقيموا إليه واستغفروه. فالموفق من نظر واعتبر واستقام واستغفر واستعد ليوم المحشر، واستعد ليوم المحشر، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، رخاءً سخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه وولي عهده الأمين إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه خير للبلاد والعباد. اللهم جازهم بالخيرات على ما يبذلونه من خدمة الحرمين الشريفين، ويزهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم احفظ علينا ديننا وقيادتنا وأمننا، اللهم وفق رجال أمننا والمرابطين على حدودنا وثغورنا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم إخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم احفظ المسجد الأقصى من ظلم الظالمين وعدوان المحتلين، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
3: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي.
5: قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم
7: عن عبد الله بن عتبة رحمه الله قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. أخرجه البخاري.
6: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
8: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ
5: محمد أيوب رحمه الله من سورة الجاثية.

الأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الجاثية.
1: لطائف قرآنية.
2: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
3: هذه الآية يصف الله فيها القرآن بأن فيه هداية ودلالة وفيه مواعظ وتحذير للمتقين الذين اتقوا محارم الله، وقد جمع الله في هذه الآية بين الهدى والموعظة. ودلائل ذلك لأن المؤمن يحتاج في سيره إلى الله وفي عبادته إلى الله يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى طريق صحيح يسير عليه في عبادته وهذا هو الهدى، ويحتاج إلى إسراع في السير لأن العمر ينقضي، فاحتاج للموعظة. فالقرآن جمع هداية الطريق فمن سار عليه وصل إلى الله، وجمع المواعظ التي تجعل المسلم يسرع. القرآن يدلك والقرآن يسرع بك.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة الأعراف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة الأعراف.
2: من وحي النبوة.
3: عن عبيد بن رفاعة الزرقي أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله، إن ولد جعفر تسرع إليهم العين، أفأسترقي لهم؟ فقال: نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. العين والحسد حق، ولهما تأثير، وقد يسببان الضرر بحكمة الله تعالى وقدره. وكان أولاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه تؤثر فيهم عين الحاسد، ربما لشدة جمالهم الجسدي أو المعنوي. فسألت أمهم أسماء بنت عميس النبي صلى الله عليه وسلم أن ترقيهم بالرقية الشرعية، وذلك بالتعوذ بالله عز وجل والرقية بالقرآن والأدعية، فوافقها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تسترقي لهم من العين، مبينا أن عين الحاسد من أشد ما يؤثر. قيل إن هذا على سبيل المبالغة في إثبات أثر العين، لا أنها ترد شيئا من القدر، والله سبحانه قد أجرى العادة أن يخلق الفعل المقدر من العين أو الرقية بمثل ما يقع من القدر، وأن الذي يصيب من الضرر بالعادة عند نظر الناظر إنما هو بقدر الله السابق، لا شيء يحدثه الناظر في المنظور من تلقائه، وإنما هو سبب.
2: من وحي النبوة.
4: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الدخين من سورة مريم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

الله أكبر الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم إنا نعوذ بك من الهرم والتردي والهدم والغم والغرق والحرق، ونعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك من أن نموت في سبيلك مدبرين. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والفاقة والقلة والذلة، ونعوذ بك من
1: الله أكبر. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين.

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد لله.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
4: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف ثوبا ولا شعرا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة، فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود.
5: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أخرجه البخاري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. أخرجه البخاري. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أخرجه مسلم. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عتبة رحمه الله قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. أخرجه البخاري.
4: وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
6: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل القارئ من سورة هود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل القارئ من سورة هود.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآية:
3: قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين.
2: موسى عليه السلام نبي كريم من أولي العزم، عاش الأنبياء كل منهم مع أمته حتى أنهوا مهماتهم التي كلفهم الله بها، أما موسى عليه السلام فعاش مع أمتين وتاريخين: الأولى مع فرعون وقومه فقارعه وصمد أمامه في مواجهة ضخمة، ثم لما انتهت بغرق فرعون بدأ موسى حياة ثانية ومجهودا آخر يبني أمة من البداية، فكان مع بني إسرائيل يواجه ضلالهم ومعاصيهم وتمردهم إلى أن قبضه الله تعالى إليه. ودعاؤه عليه السلام في هذه الآية جاء بعد أن وكز القبطي وقضى عليه استجابة لاستغاثة الذي من قومه، فلما ندم عليه السلام من هذا الفعل واستغفر الله فغفر له قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أي ربي لما أنعمت علي بالتوبة والمغفرة والنعم الكثيرة فلن أعين أحدا على معصية. وفي دعائه هذا دليل على أن النعم تقتضي شكرها، ويكون ذلك باستعمالها في الطاعة وعدم عصيان الله بها بفعل العبد نفسه أو بإعانة غيره من الضالين المفسدين المجرمين. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة المائدة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم

أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام

عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم

الأرض فأصابتكم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة المائدة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:20 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. يقول هذا المستمع: ما أهمية دراسة كتاب التوحيد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهمية كتاب التوحيد أهمية كبيرة، فهذا الكتاب تضمن معرفة التوحيد واعتقاده والعمل به، فهو كتاب نفيس، وهو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، أوله يقول كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليس فيه شيء من كلام الشيخ، وإنما هو آية أو حديث أو استنباط من الآية والحديث. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: بالنسبة للأخذ بالأسباب، هل ينافي ذلك التوكل؟
2: الله أمر بالتوكل وأمر بأخذ الأسباب، ولو كان بينهما تناف لما أمر الله جل وعلا بهما. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأسباب مع أنه كان أعظم المتوكلين. كان صلى الله عليه وسلم يلبس الدروع من الحديد لتقيه من السلاح، وكان صلى الله عليه وسلم يبعث العيون تتطلع أحوال العدو، وكان صلى الله عليه وسلم يتخذ الأسباب النافعة في الحروب وغيرها. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل بعث بسؤاله يقول: ما معنى قول الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا؟
2: يزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فيه دليل على أن من طلب الحق ورغب فيه وأقبل عليه أنه سيهديه ويوفقه ويجعل البركة في عمله، وأما من أعرض عن الحق فإن الله جل وعلا يحرمه من معرفة الحق وقبوله، وحتى لو عرفه يحرمه جل وعلا من قبوله. ففيه وجوب إخلاص النية لطلب العلم، وأن يكون قصده ومراده وجه الله في طلب العلم، وأن يقصد أيضا بالعلم العمل به، لا مجرد العلم بدون عمل، فإن هذا إنما هو حجة على أصحابه يوم القيامة. فهذه الآية فيها أن الجزاء من جنس العمل، فالذي اهتدى وانقاد للحق وقبله ورغب فيه يزيده الله علما ومعرفة وبصيرة في دينه. ففيه وجوب الإخلاص على طلبة العلم في طلبهم للعلم، وأن يريدوا به وجه الله والعمل به والاهتداء بهداه، ولا يكون قصدهم الرياء والسمعة وحب الظهور أو طلب الدنيا، وهذا في العلم الشرعي.
1: أحسن الله إليكم. هذا أحد المستمعين الكرام بعث بسؤاله يقول: في الآية الكريمة وهم يكفرون بالرحمن، يقول ما المراد بها؟
2: المعنى أن المشركين لا يقرون بأسماء الله وصفاته وينكرون الرحمن،

0: لا إله إلا هو، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فأسماء الله لا تحصى، لكن منها ما علمنا الله إياه مثل 99 وأسماء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما معنى هذا الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه؟
0: نعم، هذا حديث صحيح. الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه غيره في عبادته، فمن أشرك مع الله أحدا في العبادة فإن الله يترك هذه العبادة، وهي للذي أشرك وليست لله عز وجل. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، قال الله عز وجل: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. نعم.
1: سائل يقول: ما معنى هذا الحديث قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية؟
0: هذا نهي عن النياحة على الميت، والواجب الصبر والاحتساب. كانوا في الجاهلية إذا مات لهم ميت تضرب النساء خدودها وتشق جيوبها جزعا على الميت، وهذا حرام، هذا من أعمال الجاهلية، والواجب الصبر والاحتساب. قال الله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم.
1: سائل يقول: ما هو تفسير الآية الكريمة في سورة الجمعة قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
0: هذه الآيات من آخر سورة الجمعة، فيها نهي الله سبحانه وتعالى عن البيع بعد أذان الجمعة، وهو الأذان الذي بين يدي الإمام إذا صعد المنبر، نهي عن البيع والشراء في هذا الوقت، وأمر بالتوجه إلى صلاة الجمعة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، اسعوا إلى ذكر الله أي احضروا سماع الخطبة، فاسمعوا ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع الذي يشغلكم عن الذهاب إلى ذكر الله، إذا فعلتم ما أمرتكم به وهو ترك البيع في هذه الساعة والتوجه إلى خطبة الجمعة، ذلكم خير لكم، خير لكم من أن تبقوا في البيع والانشغال في أمور الدنيا، إن كنتم تعلمون عواقب الأمور وما تؤول إليه، لأن العمل للآخرة هو الباقي والعمل للدنيا يفنى ويزول. فإذا قضيت الصلاة أي فرغ منها بسلام الإمام من صلاة الجمعة أسعوا إلى ذكر الله، هذا أمر بعد النهي يدل على الإباحة، كما يقول الأصوليون أن الأمر إذا ورد بعد النهي فإنه أمر إباحة، أسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بالبيع والشراء والأعمال التي فيها فائدة دنيوية لكم. فالإنسان يذكر الله دائما على كل أحيانه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فالمسلم يذكر الله وهو يبيع ويشتري ويعمل أي عمل من أعمال الدنيا، ولا ينسى ذكر الله سبحانه وتعالى.

0: انشغل بالدنيا عن ذكر الله، واذكروا الله كثيرا وليس ذكرا قليلا لعلكم تفلحون، أي رجاء أن الله إذا فعلتم ذلك تفلحون عند الله، تنالوا الفلاح عند الله سبحانه وتعالى، والفلاح ضد الهلاك. نعم.
1: بارك الله فيكم. أحد المستمعين الكرام بعث بهذا السؤال يقول فيه: ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟
0: والإيمان بما وصف الله به نفسه أو سمى به نفسه أو سماه به رسوله أو وصفه به رسوله، فهو الإيمان بما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته، والإيمان بها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
1: بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا أحد المستمعين يقول: ما حكم الإسراع إلى الصلاة؟
0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فاقضوا. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: بارك الله فيكم. مستمع كريم بعث بسؤاله يقول: كيف يعرف المسلم أنه حقق التوحيد؟
0: المسلم لا يزكي نفسه ولا يمدح نفسه ويقول حققت التوحيد، وتحقيق التوحيد هو تصفيته من النقائص ومن الشرك ومن الذنوب والمعاصي، هذا تحقيق التوحيد.
1: أحسن الله إليكم. سائل بعث بسؤاله يقول في دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، يقول: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء؟
0: هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن ابن علي: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا الذكر علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما، فهو مستحب ويزيد عليه من الأدعية ما تيسر له. نعم.
1: بارك الله فيكم وفي علمكم. مستمع بعث بهذا السؤال يقول: كيف نطبق هذه الآية الكريمة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد؟
0: قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم، أي استروا عوراتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، فستر العورة في الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة، وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، هذا يجب ستره، وما زاد عن ذلك فهو من الزينة والكمال.
1: هناك من يطلب المدد من الأولياء والصالحين رغم أنه يوحد الله بالقول ويصلي ويصوم، وإذا نهيناه عن ذلك قال: إنني لا أطلب من هؤلاء مباشرة النفع أو دفع الضر، ولكنني أطلب من الله ببركتهم وصلاحهم وتقواهم، فما هو الحكم في ذلك؟
0: التوسل بالأموات والغائبين أمر محرم لا يجوز، لأن الميت والغائب لا يقدر على أن يعمل شيئاً مما طلب منه، ثم إن هذا يختلف حكمه باختلاف نوع التوسل، فإن كان المتوسل بالغائب والميت يتقرب إليه بشيء من أنواع العبادة كالذبح له والنذر له ودعائه وطلب المدد منه وقضاء الحاجات، فهذا شرك أكبر، لأنه صرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله، ومن عبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة فقد أشرك وارتد عن دين الإسلام، وإن كان يصلي ويصوم ويحج ويعمل ما يعمل، لأنه أبطل إسلامه بالنواقض التي ارتكبها والعياذ بالله، فهو كالذي يتوضأ ويحدث، لأن الحدث ينقض الوضوء، كذلك الشرك ينقض الإسلام، ولا ينفعه كونه يصلي ويصوم ما دام أنه يتقرب إلى الأموات والغائبين من الجن أو الملائكة أو الشياطين بشيء من أنواع العبادة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائلنا بعث بسؤاله يقول: نسمع عن المسيح الدجال وعن فتنته التي استعاذ منها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالاستعاذة منها، يقول: من هو المسيح الدجال، وما هي صفته، وما هي فتنته التي نستعيذ منها، ومتى يظهر؟
0: المسيح الدجال رجل يخرج في آخر الزمان، خروجه من علامات الساعة، ويخرج معه بفتن عظيمة تؤثر على ضعاف الإيمان، وقد يهلك بسببه كثير من الناس إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أمته من الدجال، وأمر صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يستعيذوا بالله من فتنته، وإذا ما حصل منه الضرر على المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى برحمته ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله المسيح ويريح المسلمين من شره، وبذلك ينتصر الحق ويقوم عيسى عليه الصلاة والسلام بتنفيذ شرع الله ويحكم بشريعة الإسلام بدين محمد صلى الله عليه وسلم، وينتصر الحق على الباطل بعد نزوله عليه الصلاة والسلام. وقد يسأل سائل: هل فتنته خاصة بالأحياء أم هي عامة؟ الجواب: فتنته خاصة بالأحياء، أما الأموات فقد انتهوا وانتهت علاقتهم بالحياة الدنيا. نعم.
1: بارك الله فيكم. الشيخ صالح، هذا أحد المستمعين يقول: هل يتلبس الجني بالإنس؟
0: ثبت أن الجن يصرعون الإنس ويصيبونهم، والله جل وعلا يقول في المرابين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم عند البعث إلا كقيام المصروع الذي أصابه الجن وخالطوه، فهو يشبه المصروع الذي أصابه الجن والشياطين، وهذا دليل على إصابة الجن للإنس، وهذا شيء ثابت ومعروف بالتجربة والحس.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد بن عبد الله الشدي. تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الدخين من سورة العنكبوت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الدخين من سورة العنكبوت. اقتدى السلف الصالح بسماحة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وجاءت أخبارهم بمواقف تدهش النفس وتثير عجبها. ومن تلك الأخبار ما حكاه لنا أصحاب ابن عون الذي كان له ناقة يغزو عليها ويحج عليها، وكان بها معجبا، فأمر غلاما له يستقي عليها، فجاء بها وقد ضربها على وجهها، فسالت عينها على خدها. فقال أصحاب ابن عون: إن كان من ابن عون شيء فاليوم. قال: فلم يلبث أن نزل إلينا، فلما نظر إلى الناقة قال: سبحان الله، أفلا غير الوجه بارك الله فيك، أخرج عني، اشهدوا أنه حر. ومن أعجب مواقف العفو ما حدث به الأحنف ابن قيس حين قال: رأيت قيس بن عاصم المنقري يوما قاعدا بفناء داره محتبيا بحمائل سيفه يحدث قومه، إذ أتي برجل مكتوف وآخر مقتول، فقيل له: هذا ابن أخيك قتل ابنك. قال: فوالله ما حل حبوته ولا قطع كلامه، فلما أتمه التفت إلى ابن أخيه فقال: يا ابن أخي، بئس ما فعلت، أثمت بربك وقطعت رحمك وقتلت ابن عمك ورميت نفسك بسهمك. ثم قال لابن له آخر: قم يا بني، فواري أخاك وحل كتاف ابن عمك، وسق إلى أمك 100 ناقة دية ابنها، فإنها غريبة. وحكي أيضا عن مصعب بن الزبير أنه لما ولي العراق جلس يوما لعطاء الجند، وأمر مناديه فنادى: أين عمرو ابن جرمز، وهو الذي قتل أباه الزبير؟ فقيل له: أيها الأمير، إنه قد تباعد في الأرض. فقال: أو يظن الجاهل أني أقيده بأبي عبد الله؟ فليظهر آمنا ليأخذ عطاءه موفرا.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورتي الرعد وإبراهيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورتي الرعد وإبراهيم.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: صلى عليك الله ما ليل سجى أو لاح نور الفجر في الآفاق. يا من بعثت إلى الخلائق رحمة ومتمما لمكارم الأخلاق.
1: صلوا
2: عليه
3: صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رواه البخاري. وعن زيد بن خارجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رواه النسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواهما أبو داود.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
5: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
4: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم غدا عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
5: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
4: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم الثلاثاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
5: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
4: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء
1: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة تشرف بمتابعتكم من البرنامج الأسبوعي مجالس التفسير. باسمكم جميعا أيها الكرام، نسعد كثيرا بالترحيب بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: كنا شيخنا الكريم قد ختمنا في المجلس الماضي من مجالس التفسير سورة الروم. في هذه الحلقة سنتحدث بمشيئة الله تعالى عن فواتح ومستهل سورة لقمان، عند قول الله عز وجل في بداية هذه السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نستمع وإياكم مستمعينا الكرام لهذه الآيات البينات وما بعدها، ثم نعود إن شاء الله لاستهلال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم. نترككم مع هذا الصوت الندي فأكرمونا بالمتابعة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، بعد أن استمعنا وإياكم لهذا الترتيل العطر المبارك لفواتح سورة لقمان، ونسعد كثيرا مستمعينا الكرام بالترحيب بشيخنا الكريم من جديد، فحياكم الله شيخ فالح.
1: ونحييكم والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
0: لو أعطيتنا شيخنا الكريم وجعلتنا بين يدي هذه السورة المباركة من خلال تسمية هذه السورة وكذلك مكان نزولها وسبب نزولها، أحسن الله إليكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. هذه السورة تسمى سورة لقمان، وهذا الاسم سميت به لورود شيء من وصايا لقمان الحكيم في هذه السورة، مما أوحى به الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سميت بهذا الاسم. هذا الاسم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تعرف عليه القراء كما قال بعض المفسرين ذلك. هذه السورة مكية، نزلت في مكة، وعلى هذا جماهير أهل العلم، وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما. هذه السورة ذكر بعض المفسرين أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لأن قريشا سألوا عن قصة لقمان مع ابنه وعن بر والديه، فنزلت هذه السورة. وهذه السورة احتوت على موضوعات جليلة وكبيرة، من أهمها أنها صدرت كغيرها من بعض السور بالحروف المقطعة، ثم الإشارة إلى كتاب الله عز وجل وهدايته، كذلك ما تضمنه من مقابل الأمر بالقرآن وهداية القرآن، البعد عن ما يكون فيه له في الحديث، لأنه

0: يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، ما يتعلق أحسن الله إليكم بإثبات إعجاز القرآن الكريم وكذلك التحدي به للمعرضين.
1: افتتحت السورة بقوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. ألف لام ميم من الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض السور، وتقدم الكلام عليها وأن إشارة إلى أن هذا القرآن معجز لأنه يخاطب العرب الأقحاح. وقال بعدها: تلك آيات الكتاب الحكيم، إشارة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، تلك الآيات التي هي من العلو والعظمة بمكان لا يناله إلا من جاهد نفسه حتى هذبها بالتخلي عن جميع الرذائل والتحلي بسائر الفضائل. يقول بعض أهل العلم أن أل في كلمة الكتاب للعهد والتعظيم، أي الكتاب المعهود المعلوم الذي أطلق عليه اسم الكتاب، انصرف الذهن إليه لعظمته وكونه أفضل الكتب على الإطلاق، ثم تحدث عن هذا الكتاب أو وصفه بأنه الحكيم. الحكيم وصف للكتاب، والمعنى هذه الآيات هي آيات القرآن ذي الحكمة، أي الموصوف بالحكمة والمشتمل على الحكمة في ألفاظه ومعانيه وهديه ومواعظه وأوامره ونواهيه وأحكامه وأخباره، لا يخلط ولا يغلط ولا يخبط، بل يضع كل شيء في موضعه اللائق به في كل ما قال فيه وحكم به وأخبر عنه أو به من سائر المعارف والعلوم التي حواها. ويجوز أن يكون الحكيم بمعنى المحكم، بمعنى أن هذه الآيات هي آيات القرآن المحكم، أي المتقن الذي لا خلل فيه ولا تناقض بين أخباره وأحكامه على كثرتها وتنوع أسبابها ومقتضيات نزولها، والذي أحكمت آياته فلا نسخ يطرأ عليه بعد تمامه كما طرأ على الكتب السابقة. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: من إحكامها أنها جاءت بأجل الألفاظ وأفصحها وأبينها الدالة على أجل المعاني وأحسنها، ومن إحكامها أنها محفوظة من التغيير والتبديل والزيادة والنقص والتحريف، ومن إحكامها أن جميع ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة والأمور الغيبية كلها مطابق لها الواقع، لم يخالفها كتاب من الكتب الإلهية، ولم يخبر بخلافها نبي من الأنبياء، ولم يأتي ولن يأتي علم محسوس ولا معقول صحيح يناقض ما دلت عليه. ومن إحكامها أنها ما أمرت بشيء إلا وهو خالص المصلحة أو راجحها، ولا نهت عن شيء إلا وهو خالص المفسدة أو راجحها، وكثيرا ما يجمع بين الأمر بالشيء مع ذكر حكمته وفائدته، والنهي عن الشيء مع ذكر مضرته. ومن إحكامها أنها جمعت بين الترغيب والترهيب والوعظ البليغ الذي تعتدل به النفوس الخيرة وتحتكم فتعمل بالحزم. ومن إحكامها أنك تجد آياته المتكررة كالقصص والأحكام ونحوها قد اتفقت كلها وتواطأت، فليس فيها تناقض ولا اختلاف، فكلما ازداد بها البصير تدبرا وأعمل فيها العقل تفكرا انبهر عقله وذهل لبه من التوافق والتواطؤ، وجزم جزما لا يمتري فيه أنه تنزيل من حكيم حميد. وكذلك من حيث حسن قصصه وحب النفوس لها وعدم مللها منها، لأنه ما من كلام يردد إلا ويمل إلا القرآن. وكذلك من حيث الأحكام، حيث إنها أحكام عادلة نافعة للعباد في معاشهم ومعادهم، ولذا قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وكذلك من حيث أنه لا يوجد في القرآن خبر سيق عبثا ولا حكم أثبت عبثا، لأن العبث ينافي الحكمة، ولا يمكن أن يأتي في القرآن شيء عبثا ولا خبرا ولا حكما. فالقرآن إذن حكيم بمعنى ذو الحكمة لاشتماله على الحكمة، وحكيم بمعنى المتقن. نعم،
0: أحسن الله إليكم. أيضا هذه البشرى أن القرآن هدى ورحمة لمن آمن به وعمل بما فيه، وأيضا هذه بشرى

0: لجميع المؤمنين والمسلمين.
1: نعم، كما أخبر الله جل وعلا بأنه ذو حكمة قال بعدها هدى ورحمة للمحسنين. قال العلماء هدى ورحمة بالنصب على الحال من الكتب، وهي قراءة الجمهور، وقرأ حمزة ورحمة بالرفع على إضمار هو هدى ورحمة، وعلى معنى تلك هدى ورحمة. في هذه الآية أخبر جل وعلا بأن هذا الكتاب الحكيم هو هداية ورحمة تنال المحسنين، خاصة لأنهم هم الذين يؤمنون به وينقادون له. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: فإنه هدى لهم يهديهم إلى الصراط المستقيم ويحذرهم من طرق الجحيم، ورحمة لهم تحصل لهم به السعادة في الدنيا والآخرة، ويحصل به الخير الكثير والثواب الجزيل والفرح والسرور، ويندفع عنهم الضلال والشقاء. فالقرآن هداية ورحمة، من تمسك به نجا واهتدى، فلا يضل من تمسك بهذا القرآن ولا يشقى، لأنه هدى ورحمة، ولكن لا ينتفع بهدايته ولا ينال رحمته كل أحد، وإنما المحسنون فقط. والمحسنون هم الذين أحسنوا في عبادة ربهم فخلصوها من الشرك والرياء، وأتوا بها على الوجه المرضي لله بالمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأحسنوا إلى عباد الله بأداء حقوقهم الواجبة والمندوبة. وقال الشوكاني رحمه الله: والمحسن العامل للحسنات، أو من يعبد الله كأنه يراه، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما سأله جبريل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم
0: الشيخ الكريم أحسن الله عليكم، ورد أيضا في نعوت وصفات المحسنين بالقرآن الكريم: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. لو تحدثنا عن فضل الصلاة والزكاة واليقين بالآخرة وأنها بشريات لمن فعل هذه الأفعال العظيمة.
1: نعم، ذكر الله سبحانه وتعالى صفات المحسنين، قال: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. ذكر هذه الصفات الثلاث لأنها من أهم صفاتهم. قال: الذين يقيمون الصلاة أي يديمونها ولا يقطعونها، ويأتون بها تامة بشروطها وأركانها وواجباتها. وقوله الصلاة يشمل الفرائض والتطوع. وقال: ويؤتون الزكاة أي يخرجون زكاة أموالهم ويدفعونها إلى مستحقيهم. وهذه الآية تدل على أن إقامة الصلاة من الإحسان، وأن الصلاة أحب الأعمال إلى الله جل وعلا، لأن الله قدمها على إيتاء الزكاة، مع أن إيتاء الزكاة فيه نفع متعد للغير، ولكن الصلاة أحب إلى الله منها وأفضل. وفيها، يعني في هذه الآية، الحث على إقامة الصلاة، لأن الله تعالى أثنى على المقيمين لها، والثناء لا يكون إلا على فعل شيء محبوب مرغوب فيه إلى الله جل وعلا. كما تدل الآية على فضل إيتاء الزكاة وأنها تلي الصلاة في الفضيلة. قال العلماء رحمهم الله: ولم يذكر الله من الأفعال إلا الصلاة والزكاة، والقرآن دائما يقرن بينهما كثيرا، لأنهما آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأعظم العبادات البدنية والمالية، ومن أقامهما كما شرع الله وفق لإقامة ما عداهما من شعائر الدين. ثم قال في صفاتهم: وهم بالآخرة هم يوقنون. المراد بالآخرة يوم القيامة، أي يؤمنون بها إيمان موقن. فجمعوا بين الإحسان في عبادة الله جل وعلى عبادة الله، وبين الإيمان الظاهر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وبين الإيمان الباطن باليقين والإيمان التام بالآخرة والاستعداد لها. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: وصف المحسنين بالعلم التام، وهو اليقين الموجب للعمل والخوف من عقاب الله فيتركون معاصيه، ووصفهم بالعمل، وخص من العمل عملين فاضلين: الصلاة المشتملة على الإخلاص ومناجاة الله جل وعلا، والتعبد العام للقلب واللسان والجوارح المعينة على سائر الأعمال، والزكاة التي تزكي صاحبها من الصفات الرذيلة وتنفع أخاه المسلم وتسد حاجته، ويبين بها أن العبد يؤثر محبة الله جل وعلا على محبتي للمال، فيخرج محبوبه من المال لما هو أحب إليه، وهو طلب مرضات الله. وختم الله جل وعلا الآية بقوله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الإشارة هنا إلى المحسنين الموصوفين بالصفات المذكورة، وأشار إليهم بإشارة البعيد أولئك في الموضعين تنويها بهم ورفعة لشأنهم. قال: على هدى من ربهم، يقول ابن كثير: على بصيرة وبينة ومنهج واضح وجلي. ونكر هدى للتعظيم، أي على هدى عظيم تام، كما يفيد التنكير: هم متمكنون منه تمكن، المستعلي على الشيء. قال البقاعي: وقال من ربهم تذكيرا لهم بأنه لولا إحسانه سبحانه وتعالى ما وصلوا إلى شيء، ليلزموا تمريغ الجباه على الأعتاب خوفا من الإعجاب. قال: وأولئك هم المفلحون، أي الظافرون بكل مراد في الدنيا والآخرة لاستجماعهم العقيدة الحقة والعمل الصالح. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا هذه الآية العظيمة الكريمة: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. لو توقفنا شيخنا أحسن الله إليكم لهدايات هذه الآية الكريمة.
1: قال الله جل وعلا بعدما بيّن جزاء المحسنين ومن هم المحسنون، قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال العلماء: ومن الناس تبعيضية، من تبعيضية أي بعض من الناس أو بعض الناس. وقوله يشتري، قال العلماء: من موصولة، يعني الذي يشتري، والاشتراء من الشراء، كما روي عن نضر بن الحارث وعن مجاهد أنه قال فيه: واشتراء المغني والمغنية بالمال الكثير والاستماع إليهم وإلى مثله من الباطل. واختار جمع من المفسرين أن معنى الاشتراء هنا الاختيار، مثل ما جاء في قول: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، أي استبدلوه به واختاروه عليه. فقوله يشتري يختار ويرغب، رغبة من يبذل الثمن في الشيء. قال: وعبر عن الاختيار بالاشتراء إشارة إلى حرصهم على هذا الأمر، لأن الاشتراء إنما يكون بالمعارضة، فكأنهم لقوة اختيارهم هذا الشيء بذلوا فيه أموالهم لينالوه. يقول البغوي رحمه الله: ومن الناس من يشتري، أي يستبدل ويختار الغناء والمزامير والمعازف على القرآن. وقوله له الحديث، له كل باطل ألهى عن الخير وعما يعلي. وله الحديث نحو كما قال بعض العلماء السمر بالأساطير والأحاديث التي لا أصل لها، والتحدث بالخرافات وفضول الكلام ولا ينبغي من كان وكان، ونحو الغناء وتعلم ما يجلب له من الموسيقى وغيرها وما أشبه ذلك. قال الألوسي: له الحديث على ما روي عن الحسن، كل ما شغلك عن عبادة الله سبحانه وتعالى مما ذكر ومما لم يذكر. قال بعض العلماء: فدخل في هذا كل كلام محرم، وكل لهو، وكل لغو من الأباطيل والأساطير والأحاديث التي لا أصل لها. وروي عن ابن مسعود أنه فسر لهو الحديث بالغناء، والصواب قال ابن مسعود: هو الغناء والله الذي لا إله إلا هو يرددها 3 مرات. وذكر غيره من المفسرين ذلك، منهم ابن مسعود، ابن عباس، وجابر، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وغيرهم. وقال الحسن: هي الغناء والمزامير. والأولى هو أن يكون المقصود بلهو الحديث هو كل لهو من الكلام ألهى عن عبادة الله جل وعلا. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا ونحن نقرأ هذه الآية الكريمة قبل قليل استوقفتني حقيقة هذه الكلمة العظيمة في هذه الآية الكريمة: ليضل. فلو تكلمنا أحسن الله إليكم حول الجهل والكبر وأنهما داءان يمنعان من سماع الحق وقبوله.
1: نعم، كثيرا مما يعمله بعض الناس قد يكون في ظاهره ألا شيء فيه، ولكنه في باطنه يضل غيره عن الهدى، وذلك إما بكثرة الكذب أو الافتراء أو اللهو العابث ونحو ذلك، ولذلك قال ليضل، فقرأ الجمهور بضم الياء ليضل غيره عن طريق الهدى ومنهج الحق، وإذا أضل غيره فقد ضل في نفسه. فهذا إذا كان مجرد حديث، فكيف إذا دعا إلى ذلك الضلال فضل في نفسه وضل غيره؟ وقرئ ليضل، قال ابن كثير وعلى قراءة فتح الياء تكون اللام لام العاقبة أو تعليلا للأمر القدري، أي قيضوا لذلك ليكونوا كذلك. وقوله عن سبيل الله يعني عن دينه الحق أو عن قراءة كتابه أو عن العمل الصالح. وقول بغير علم أي جهلا منه بما عليه من الوزر. قوله ويتخذ هزوا، قال مجاهد ويتخذ سبيل الله هزوا يستهزئ به، وقال قتادة يعني ويتخذ آيات الله هزوا. وقول مجاهد أو لا، قول مجاهد ويتخذ سبيل الله هزوا يستهزئ به. يقول الشيخ السعدي وإضلاله في هذا الحديث صده عن الحديث النافع والعمل الصالح والحق المبين والصراط المستقيم، ولا يتم له هذا حتى يقدح في الهدى والحق ويتخذ آيات الله هزوا ويسخر منها وبمن جاء بها. فإذا جمع بين مدح الباطل والترغيب فيه والقدح في الحق والاستهزاء به وبأهله أضل من لا علم عنده وخدعه بما يوحيه إليه من القول الذي لا يميزه ذلك الضال ولا يعرف حقيقته. ولا شك أن الاستهزاء بالله وبآياته ودينه كفر مخرج من الملة، كما قال جل وعلا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذا القول الذي استهزأتم به. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخ الكريم. نختم هذا المجلس المبارك بالحديث عن الوعيد الشديد لدعاة الضلالة والفساد المستهزئين بالخلق والمستكبرين كذلك على الحق.
1: نعم، ذكر ذلك ربنا جل وعلا بقول أولئك لهم عذاب مهين. قال الطبري هؤلاء الذين وصفنا أنهم يشترون لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله لهم يوم القيامة عذاب مذل مخز في نار جهنم. وقال ابن كثير أي كما استهانوا بآيات الله وسبيله وهينوا يوم القيامة في العذاب الدائم المستمر. قال جل وعلا وإذا تتلى عليهم آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. قال ابن كثير أي هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب إذا تليت عليه الآيات القرآنية ولا عنها وأعرض وأدبر وتصام وما به من صمم كأنه لا يسمعها لأنه يتأذى بسماعها، إذ الانتفاع له بها ولا أرب له فيه. وقوله فبشره بعذاب أليم أي يوم القيامة يؤلمه كما تألم بسماع كتاب الله وآياته، عافانا الله وإياكم من ذلك.
0: شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصير هذا البيان المبارك حول تفسير بعض آيات سورة لقمان، فشكر الله لكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
1: وإياكم والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات
0: الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في مجلس قادم من مجالس التفسير. حتى ذلكم الحين وفي كل حين دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة النبأ وحتى سورة التكوير.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا

مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره.

طورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة النبأ وحتى سورة التكوير.
2: هو الله.
3: فإن من أسماء الله الحسنى المحسن، والإحسان يدور حول ثلاثة معان: الأول التزيين، والثاني الإنعام على الغير، والثالث إتقان العمل وإتمامه. وكل هذه المعاني صحيحة في حق الله تعالى، فهو تعالى محسن قد بلغ في الحسن والجمال غايته في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو تعالى محسن بإنعامه على جميع خلقه مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، فهو سبحانه ذو الطول والفضل والإنعام، وهو تعالى محسن قد أحسن كل شيء خلقه وأتقنه غاية الإتقان، قد ورد هذا الاسم في السنة الصحيحة. ومن أسماء الله الحسنى المعطي، أي الواهب عطاءه وجوده ورحمته لمخلوقاته، فعطاء الله تعالى عام لجميع الخلائق، وعطاؤه سبحانه واسع لا حدود له، فهو سبحانه يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، وأما الآخرة فلا يعطيها إلا لمن يحب، وقد ورد هذا الاسم في السنة النبوية. ومن أسماء الله الحسنى المنان، وهو من المن، وهو في اللغة العطاء، فهو سبحانه وتعالى المنان أي المتفضل بعطاياه على عباده، والمنان على عباده بإحسانه وإنعامه ورزقه إياهم، وقد ورد هذا الاسم في السنة النبوية. ومن أسماء الله الحسنى الوتر، أي الواحد الذي لا شريك له ولا مثل ولا ند ولا نظير، فهو الواحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وقد ورد هذا الاسم في السنة الصحيحة.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
5: جسر القلوب، تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
6: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
5: يوم لا ظل إلا ظله.
4: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3:00 عصراً.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قوله رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. الرديف هو الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة، فهو الذي يركب على الدابة خلف الراكب، فهو فعيل بمعنى فاعل، كرحيم بمعنى راحم، وسميع بمعنى سامع. وقوله على حمار إذا أطلق فالمراد به الحمار الأهلي، لأن الحمار الوحشي لا يركب، وهذا الحمار قد أهداه له المقوقس، وجاء أن اسمه عفير مع بغلة وجارية اسمها مارية التي ولدت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أتدري أي أتعلم، فهو استفهام من الدراية، وهي العلم والمعرفة. وأخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في الفهم وزيادة في التشويق. وقوله أتدري ما حق الله على العباد؟ الحق هو الشيء الثابت اللازم، أي ثبت ولزم فلا محيد لهم عنه. وحق الله على العباد ما يستحقه عليهم من عبادته وحده لا شريك له، كما يأتي إن شاء الله تعالى في قوله أن يعبدوه. وقوله وما حق العباد على الله، وهذا يدل على أن للعبد على الله تعالى حقا، لكن هذا الحق أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه تفضلا ومنة وإحسانا، كما قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كما قيل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. وأحسن من ذلك ما قاله ابن القيم رحمه الله في النونية: ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. وقوله الله ورسوله أعلم، لفظ الجلالة مبتدأ، ورسوله معطوف عليه، وأعلم خبر المبتدأ. وأفرد أعلم مع أنه خبر عن اثنين، لأن اسم التفضيل
5: إذا نوي به معنى من، أي على تقدير من، وكان مجردا من ال والإضافة، فإنه يلزم فيه الإفراد والتذكير، أي أعلم من غيرهما. وقوله الله ورسوله أعلم جمع بين الله تعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم بالواو، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، لأن قوله الله ورسوله أعلم هذا أمر شرعي، وأما قوله ما شاء الله وشئت فهذا أمر كوني قدري، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس له شأن في الأمور القدرية الكونية. وقوله وحق الله على العباد ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، أي من يعبده ولا يشرك به شيئا، ولم يذكر العبادة لأنها مفهومة من قوله وحق العباد، ومن كان وصفه العبودية فلا بد أن يكون عابدا، وأيضا فهذا في مقابل قوله حق الله على العباد أن يعبدوه. وقوله أفلا أبشر الناس، البشارة هي الإخبار بما يسر، وقد تستعمل في الإخبار بما يسوء، كما في قوله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم. والمعنى أن معاذا رضي الله عنه يستأذن من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس بفضل التوحيد وعظم شأنه وثواب من تمسك به عند الله تعالى، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تبشرهم، وهذا نهي، والنهي هنا ليس للتحريم ولكنه للمصلحة، ولهذا قال لا تبشرهم فيتكلوا، أي يعتمدوا على الظاهر ويتركوا العمل، فيتكلوا على ثواب الله عز وجل وفضله ورحمته وأنه لا يعلم.

0: أن فيه بيان أن التوحيد هو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وأنه حق الله على عباده. أما فوائده فيستفاد منه أولاً تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لركوبه للحمار والإرداف عليه، ومن فوائده جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، ومنها أنه ينبغي للعالم أن يسلك الطرق التي بها تشويق المخاطب إلى العلم بقوله يا معاذ. ومن فوائده أن من سئل عما لا يعلم فالمشروع أن يقول الله أعلم. ومن فوائده أن حق الله تعالى على العباد أن يعبدوه وحده لا شريك له، وهذا يدل على فضل التوحيد ووجوب التمسك به. ومن فوائده استحباب البشارة بما يسر. ومن فوائده جواز كتمان العلم للمصلحة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للهدى والصلاح، ويجعلنا قادة هدى وإصلاح، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: شرح كتاب التوحيد.
3: شرح كتاب التوحيد،
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
3: شرح كتاب التوحيد، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
4: وليد بن عبد الرحمن النومان.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة البقرة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة البقرة.
1: قيام الليل عبادة عظيمة تجعل العبد قريبا من ربه، وهي دليل صدق الإيمان وعلامة لصاحبها. قال الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذه العبادة تعد من أعظم الأعمال التي تطهر القلب وتزكي النفس، إذ يترك العبد فيها نومه وراحته ليقف بين يد الله خاشعا ومتضرعا. قيام الليل يعين المؤمن على مواجهة مشاق الحياة بالصبر والثبات، ويمنحه القوة الروحية اللازمة للتغلب على تحديات الحياة. وهو واحد من خمس أدوات للقلوب كما جاء في كلام الصالحين، وهي قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة أهل الفضل. في الساعات المباركة من ثلث الليل الآخر تكون النفوس أصفى والقلوب أنقى، ويصبح الدعاء أقرب إلى الاستجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي. قيام الليل يمنح العبد فرصة للتأمل والتفكر في نعم الله وآياته، مما يعمق الصلة بالخالق ويشعره بالسعادة والسكينة. وقيام الليل يربي النفس على الانضباط والطاعة، وهو من وسائل غفران الذنوب وتكفير السيئات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يداومون على هذه العبادة ويحثون عليها لما فيها من خير وبركة، ومن فعل مثل فعلهم أدرك أن عمارة الليل بالطاعات منهج في الحياة، يعين المؤمن على تحقيق القرب من الله والاستزادة من الحسنات والسير على طريق الصالحين. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها.
0: صلوا كما رأيتموني أصلي.
2: فرض الله تعالى للصلاة وقتا محددا، لا يجوز تقديم الصلاة عن ذلك الوقت ولا تأخيرها إلا لعذر. قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي أنها محددة بوقت معلوم لا بد من أدائها فيه. وهذه الأوقات بيّنها الله تعالى في القرآن الكريم، وبيّنها بتفاصيلها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة الصريحة. بل إن أداء الصلاة في وقتها من أحب الأعمال إلى الله تعالى، في الحديث: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. متفق عليه. وتأخير الصلاة عن وقتها المحدد دون عذر من سفر أو مرض أو نحوه حتى يخرج الوقت أمر محرم يعرض فاعله للعقوبة التي أخبر الله تعالى عنها. قال تعالى في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال أهل التفسير من الصحابة والسلف: ليس معنى أضاعوا الصلاة أي تركوها بالكلية، وإنما أخروها عن ميقاتها، ولو تركوها لكفروا، عقوبتهم فسوف يلقون غيا. وهو كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم. هذا العقاب وهذا الجزاء في حق من أخر الصلاة عن وقتها، فما بالكم في من يتركها بالكلية. ومن المعلوم أن من بذل وسعه لأداء الصلاة في الوقت ثم خرج وقتها يجب عليه أن يقضيها متى زال عذره، فمتى استيقظ النائم وجب عليه القضاء ويحرم عليه التأخر، لأن هذا وقت الصلاة في حقه ومثله الناس، فيجب أن يقضي متى ما تذكر ويحرم التأخير. ففي حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين يتنبه لها. أخرجه الإمام مسلم.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني
3: من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورة آل عمران.
1: أكمل الهدي.
2: تعليمه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله عز وجل: وقل رب زدني علما. وقال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. ويقول معاوية بن الحكم رضي الله عنه عن حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. وعن أبي رفاعة رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. وكان صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لا أحصاه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. ويبين صلى الله عليه وسلم منزلة العلم والتعليم فيقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
3: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
7: شرح عمدة الأحكام
8: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
7: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
8: عليه الصلاة والسلام.
3: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10:00 صباحا.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
11: البيان القرآني.
10: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج البيان القرآني، رحلة في روائع البيان الإلهي
11: وعجائب الأسلوب القرآني.
12: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
11: البيان القرآني. القرآني.
10: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي. إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
5: الحمد لله الذي أبان في كتابه فأحسن البيان، والصلاة والسلام على من أرسله الله بأفصح التبيان، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها أسلوبا من أساليب البيان القرآني يسمى الاحتراس أو الاحتراز أو التحرز أو التكميل، والمقصود به أن يؤتى في الكلام بلفظ يدفع توهم خلاف المقصود، أي أن هذا اللفظ لو لم يكن موجودا لتوهم المتلقي معنى آخر للكلام خلاف الواقع، فيؤتى به حفظا للمعنى وصيانة له واحتراسا من سوء الفهم. فلو مدحت شخصا فقلت هذا هين لين، فربما فهم المتلقي أنه ضعيف وأنت لم تقصد هذا. فإذا أضفت كلمة من غير ضعف وقلت هذا هين لين من غير ضعف لتبين المقصود من غير سوء فهم. وكثيرا ما يقال لشخص في مجلس يحضره غيره لعلك تفيدنا من غير قصور في الآخرين، فزيادة من غير قصور في الآخرين احتراس من أن يفهم أحد أن تخصيص أحد بالإفادة يدل على نقص غيره وقصوره، وفيه تأدب وحسن خلق من المتكلم. وهذا الأسلوب له فوائد بحسب المقام، قد جاء في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. والحي هو الذي لا يموت سبحانه، والقيوم هو القائم على مصالح أعمال الخلق وأرزاقهم بالتدبير، والقائم على كل نفس، والدائم الذي لا يزول سبحانه وتعالى. ولو وقفت الآية عند هذين الوصفين الحي القيوم ولم تأتي بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم لتوهم متوهم أن حياته سبحانه لا تنافي النوم والسنة كما هو عند البشر، فهم ينامون وتأخذهم سنة وهم ما زالوا أحياء. لكن الله جل جلاله ليس كذلك، فله الحياة الكاملة والقيومية المطلقة الدائمة، بحيث لا يشغله شيء عن تدبير خلقه. فجاء قوله لا تأخذه سنة ولا نوم تأكيدا لكمال حياته وقيوميته، لئلا يتوهم غير المراد، وهذا من كمال البيان القرآني وحسنه. ومن الاحتراس قوله سبحانه: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فقيد الماء بأنه غير آسٍ أي صافٍ لا كدر فيه ولا نتن، ووصف اللبن بأنه لم يتغير طعمه، ووصف العسل بأنه مصفى. ولعل هذه التقييدات احتراس من أن يتوهم متوهم أنها تشبه ما في الدنيا من الماء واللبن والعسل فيرد عليها التغير، وفيها بيان لكمال النعيم في الجنة جعلها الله لنا دار القرار. ومن الاحتراس في نعيم أهل الجنة قوله سبحانه: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، فإن الله تعالى أخبر أنه يزيد أهل الجنة من النعيم بالفاكهة واللحم. والناس في الدنيا قد يقدم لهم من الفاكهة واللحم ما لا يرغبون، فربما توهم متوهم أن ما في الجنة كما في الدنيا، فبين سبحانه أن ما يقدم لأهل الجنة من الفاكهة واللحم هو مما يشتهون، وهذا من كمال اللذة والنعيم فيها جعلنا الله من أهلها. ومن الاحتراس قوله سبحانه في وصف الصحابة رضي الله عنهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فوصفهم بالشدة على الكفار لا يعني أن صفة الشدة طبيعة ملازمة لهم في كل تعاملاتهم حتى فيما بينهم، بل هم يتصفون بالحكمة وكمال النفس وتوازنها، فيضعون لكل موقف ما يناسبه من الحال. فجاء قوله رحماء بينهم مبينا هذا الكمال والتوازن، فلا يتوهم أحد أنهم حين يكونون أشداء على الكفار أنهم هكذا في كل حال. ومثل هذه الآية قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فإن رحمتهم بالمؤمنين وتواضعهم لهم ولينهم معهم لا يعني أنهم يتصفون برقة النفس في كل حال، بل هم مع عدوهم أعزة أشداء. ومن الاحتراس قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. قال ابن عثيمين في تفسيره: لما ذكر الله تعالى أنه فهم الحكم الصحيح سليمان وكان ذلك يخشى منه أن تهبط منزلة داود عليه السلام، بيّن الله تعالى أنه آتى

0: قاله لموسى عليه السلام: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، فإن خروج يده بيضاء يبعث في النفس التخوف من ظهور يده مغايرة للون جسده كأن بها مرضا، فجاء التقييد بقوله من غير سوء لتطمين نفسه بأن هذا البياض لا يظهر على أنه من مرض كالبرص ولن يشينه ويسوءه، بل هو آية على أنه يكلم الرب وأنه نبي. ومن الاحتراس قوله سبحانه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، فأخبر جل جلاله بقوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أن كمال البر والتقوى لا يحصل إلا بالإنفاق من أحب الأموال إلى النفوس والانعتاق من شحها. وقد يتوهم متوهم بعد هذا الخبر أن الله لن يقبل إلا هذا النوع من المال، فبين الله تعالى بقوله وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم أن المؤمن لا يترك التصدق ولو لم يكن من أحب أمواله ولو كان شيئا قليلا، فإن هذا ينفعه والله يعلمه ويجازي عليه الجزاء الحسن. ومن بديع الاحتراس وكل ما في نظم القرآن بديع قول الله تعالى عن النملة وهي تخاطب أخواتها حينما أتى سليمان عليه السلام وادي النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ما أحسن هذا الاحتراس من هذه النملة حين قالت وهم لا يشعرون، فلو وقفت عند قولها لا يحطمنكم سليمان وجنوده فقد يظن أن ذلك عن قصد منهم وبغي، ولكنها تعلم أنه عادل لا بغي عنده فقالت وهم لا يشعرون، فاعتذرت لسليمان عليه السلام وجنوده أنهم لا يقصدون إلى الحطم لو حصل. ومن تدبر القرآن سيجد هذا الأسلوب البلاغي البديع حاضرا فيه، مما يبين عن المعنى ويكشف عن المراد ويصون مقاصد القرآن عن الخطأ في الفهم والتفسير. نسأل الله جل جلاله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الزمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الزمر.
1: ربي أرني أنظر إليك.
2: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه وبحمده. ومن جملة ذلك اسم الله المنان، المنان الذي يغدق بالإكرام والعطاء غير المنقطع، وكذلك التواب من أوصافه. والتوب في أوصافه نوعان: إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم يدعو: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. أعظم كرم ومنة من الله لنا في الدنيا هو أن بعث رسوله صلى الله عليه وسلم لنا ليهدينا صراطه المستقيم حتى نلقاه سبحانه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين للأنصار: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي. وكلما قال شيئا أجابه الأنصار: الله ورسوله أمن. نعم، أعظم منة في الدنيا هدايته سبحانه لنا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وأعظم كرم ومنة في الآخرة النجاة من النار والفوز بالجنة. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. اللهم من علينا بكل خير، وجنبنا بفضلك وعطائك كل شر.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الرعد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الرعد.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغريق شهيد. رواه مسلم. سمي شهيدا لأن الله وملائكته شهود له بالجنة، وقيل لأنه حي لم يمت، كأنه حاضر شاهد.

0: مقام.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورتي هود ويوسف.

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورتي هود ويوسف.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغريق شهيد. رواه مسلم. سمي شهيدا لأن الله وملائكته شهود له بالجنة، وقيل لأنه حي لم يمت، كأنه حاضر شاهد.
2: أشهد أن محمد رسول.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. أمانته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصطفيه الله للنبوة والرسالة يعرف في قومه بالأمين، أي رجل الصدق والوفاء في أقواله وأفعاله وأخلاقه وسلوكه، وشهد له بذلك العدو قبل الصديق. ولا أدل على ذلك من كونه حين أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة وأراد مفارقة البلدة التي عاش فيها، جعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته ليرد الودائع التي كانت عنده لأهلها.
2: أشهد أن محمد رسول.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: هدايات من آي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت،

0: مستمعين الكرام، إصرا بمعنى مشقة وثقلا. وإليكم مستمعين الكرام بعض مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية، فلنطمئن إلى رحمة الله وعدله في كل ما افترضه علينا، فلولا أنها في طاقتنا لما ألزمنا بها، فلا يحسن أن نتبرم من تكاليفه ولا أن نستثقل أوامره. ما أكرمه سبحانه وأوسع رحمته يثيب عبده على أعماله الصالحة، سواء عملها بسعيه أم وقعت له بغير اختياره، ولا يعاقبه إلا على ما سعى إليه وقصد إلى فعله. من عمل خيرا فليحمد الله على ما وفقه إليه، ومن عمل شرا فليتخفف من حمل وزر سيجده يوم القيامة ثقيلا عليه. هذا هو حال المؤمن الطامع في عفو الله ومغفرته، للمتبجح بالخطيئة، المجاهر بالمعصية، المصر على السيئة. إن الناس لا يعذر إذا لم يفرط في أسباب التذكر ولم يستهم بها، فذاك الذي يرجى له الغفران. من فضل الله على هذه الأمة أنه رفع عنها الحرج والشدة، وجعل شريعته مبنية على التيسير للتعسير والتبشير للتنفير. المؤمنون حقا يعزمون على الالتزام بتكليف الله لهم أيا كان ذلك التكليف، مع رجاء أن يرحم ضعفهم فلا يكلفهم ما لا يطيقون. لن يدخل أحد الجنان إلا برحمة الرحيم الرحمن، جعلنا الله وإياكم من أصحابها. طريق النصر والتمكين ميسرة لمن اعتمد على ركن الله الركين، ومن كان الله مولاه لم يخش في الحق سواه.
1: هدايات من آي القرآن الكريم. وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام أنه دعا ربه فقال:

وقد قال نوح عليه السلام هذا الدعاء بعد أن طلب من الله تعالى إن جاء ابنه من الهلاك، فأخبره الله تعالى أنه ليس من أهله الذين وعده بإنجائهم، ونهاه أن يسأله ما ليس له به علم. وهذا الدعاء شبيه بدعاء آدم عليه السلام حين قال في توبته إلى الله: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أي إذا لم تقبل توبتي ولم تغفر لي وترحمني خسرت أنا وهلكت. وهكذا أنبياء الله عز وجل يعلمون أنهم مهما عملوا من الطاعات والصالحات ومهما كانت مكانتهم عند ربهم الذي اصطفاهم واختارهم لتبليغ رسالته، فإنهم في خسران إن لم يغفر الله لهم ويرحمهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة النمل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة النمل.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن ابن مسعود رضي الله عنه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون، والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون، فنزلت: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. متفق عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسيب، إذ مر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقالوا: ما رابكم إليه؟ لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سلوه. فقام إليه بعضهم فسأله عن الروح، فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مكاني. فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. متفق عليه. قوله حرث زرع، وقوله عسيب جريد النخل، وقوله ما رابكم إليه ما شكككم فيه حتى احتجتم إلى سؤاله. عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قالت: أنزل هذا في الدعاء. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا، إلى آخر الآية. رواه البخاري. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دراهم، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال: فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتى مالا وولدا ثم أقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، الآية. متفق عليه. قوله قينا حدادا، وقوله أتقاضاه أطلب منه قضاء ديني. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الكهف.